صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى:
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أصحن خدي في ثراه يمرغ. قصصت بزلاتي قصصت بزلاتي وقيدني الخد.

ورقت بأمواج الذنوب، ورقت بأمواج الذنوب، ورقت

0: إيه؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وشق له من اسمه

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة.

أفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر.

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي من هم؟ حلي بأهل البيت

أهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن.

في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي. يبا أسد الله مولانا علي يا ابن عم

فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح النوى شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد ابن عوف

0: وسلم.
1: إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

0: فالواحد ينبغي دائما أن يكون مستنفرا. نعم أقولها وأكررها وأعيدها، حربك الكبرى مع نفسك.
1: يا نفس عاقبة الذنوب لهيب،
0: حرب الكبرى مع نفسي. لهذا سموا جهاد النفس الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر. مخالفة النفس ليست بالأمر السهل، ليست بالأمر الهين. تقوى الله تعالى ليست بالأمر الهين. حتى تتقي الله لا بد من أن تكون خالفت نفسك. كيف تتقي الله وأنت لا تخالف نفسك؟ نفسك تميل إلى المحرمات، تميل إلى الظلم، تميل إلى إيذاء الناس بغير حق، تميل إلى أكل أموال الناس ظلما، تميل إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى البهتان، تميل إلى الإفتاء بغير علم، تميل إلى ادعاء العلم والمشيخة والفخفخة وأنت على لا شيء كما يقول البعض، تميل إلى هذا. أنت لا تشعر عندما تقحم نفسك في هذا أو تقحمك نفسك في هذا، أنت لا تدري، تشعر باللذة، تشعر بنشوة الانتصار، انتصرت. لكن عندما تكون على فراش الموت، هل أنت حقيقة مستعد للقاء سيدنا عزرائيل عليه السلام؟ هل أنت حقيقة مستعد للقاء الملكين منكر ونكير في القبر؟ حضر نفسك واستعد لما بعد الموت.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فرحمة الله خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده وهو الإيمان بالله ورسوله. وأما أعمال الكافر في هذه الدنيا من إطعام المساكين والعطف على اليتيم ومساعدة المحتاجين، فقد يجازيه الله على ذلك في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلك، أما في الآخرة فليس له ذرة من الحسنات. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة: أما الكافر فإن الله يطعمه بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى

الآخرة لم يكن له نصيب، رواه مسلم. فلا يجوز طلب الرحمة من الله للكافر بعد موته ولا الاستغفار له، لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات على الكفر ولا يرحمه في الآخرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اللهم توفنا على الإيمان، وأحسن ختامنا، وارحمنا في الدارين يا الله يا كريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
1: الله ليس كمثله شيء تنزه عن خطر، حي غني قادر، وله الإرادة والقدر.

بالحق زاغ البصر بالفضل أورثنا الجنان.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله، وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم، وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا، وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمكروه والمندوب، وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر، وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار، فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه. عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان، مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام، قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفاً على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
الصف الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكثير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

بحسن مديحه نبي.

علي منوا علي منوا علي منوا علينا علينا علينا منوا

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها. حبك ملك مهجتي والروح قربها.

يوم الحشر واللواء راعي الشفاعة إن يوم

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 60 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شيطاني وشركي.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.
1: سبحان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومأدن.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأي نوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره. ومعنى مل هنا أي تعبه، ليس معناه كره بل معناه تعبه. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه كأن كان في رمضان، فموسم الخير والبركة وأعمال كثيرة وأنواع كثيرة في هذا الشهر، فيغتنم كل هذه الخيرات.

ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وإما مع غيرهم حسبة لله تعالى وطلبا لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه، فإن الله به عليم، والعليم مبالغة في كونه عالما، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيجازيكم أحسن الجزاء عليه، كما قال سبحانه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الأحاديث التي تبين وتذكر هذه الكثرة والوفرة من طرق الخير وفي هذا المعنى فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة، ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قوله على كل سلامة أي كل عظم ومفصل من أحدكم إذا أصبح سليما من الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله، صدقة عظيمة شكرا لله تعالى على عظيم منته، على أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام دفاع البلاء عنها، أي عن هذه الأعضاء. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأذكار المباركة والأعمال البدنية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يؤجر عليها المؤمن أجرا عظيما، ثم اختتم الحديث الشريف بقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: والظاهر أن الذي تقوم ركعة الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه، أي إنما هو المندوب أي السنة، كأن قام بالفرض منه غيره، وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له. وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه، ولا ترفعان عنه إثم الترك، يعني إن ترك بلا عذر. وفي الحديث عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم من أذكار حتى الأخيرين، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

سهرت الليل أبحث عن كلام يعبر عن معاناة الفؤاد، عسى من يقصد المختار يتلو قوافيها على أحلى العباد. أنا يا سيدي صب معنى كواه البعد عن خير البلاد، أنا المشتاق يا حبي ومالي سوى قلمي يعبر عن ودادي، أنا الظمآن.

وكن لي شافعا يوم التنادي. صلاة الله يا طه عليكم، متى غناكم بالحب شادي. وما شمس الضحى لاحت إلينا، مبددة أمارات السوادي. سيبقى مدحكم والله فني، يصبرني على مر البعاد. على أمل اللقاء بكم قريبا، وعند سكون دقات

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

صباحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 18 من شهر تموز 2026 الموافق للثالث من شهر صفر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. إرجاء الاجتماع الثلاثي يضع الانطلاقة أمام محك دقيق. ترددات الجلسة الفضائحية تفتح ملف الانتخابات المبكرة.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت الزيدي إلى دمشق تسبق نصيحة للشرع ابتعد عن لبنان. هل يستقيل سيمون كرم؟ إيران تستعد لسيناريو الغزو.
0: ونتابع معنوين صحيفة الديار. تصعيد أمريكي إيراني طال الخليج وسوريا. الثنائي دعم انتشار الجيش وإسرائيل حصنت مواقعها للشتاء. ترامب يتهم بكين تلاعبتم بانتخاباتنا.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت حرب هرمز إيران توسع جغرافية الحرب من التنف إلى كردستان والمحيط الهندي. اليمن مسيرات مليونية لإعلان النفير، والسوق يستبق باب المندب بارتفاع الأسعار. طار اجتماع الأونلاين والتهرب من المناطق التجريبية بعد تغييب جدولة الانسحاب.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء: الجيش يتمسك بدوره الوطني في نقاط انتشاره ويرفض حرية الحركة للاحتلال. ما بعد الجلسة مواجهة بين عين التينة ومعراب ومطالبة تربوية بوقف تدمير المدارس. قصف الأمريكي يهدف لمحاصرة بندر عباس، وترامب يدرس توسيع الحرب. ضربات الإيرانية تطال سوريا للمرة الأولى، والهجمات طاولت معظم دول المنطقة. ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق للبيانات الانتخابية.
0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت ترامب يدرس توسيع الضربات على إيران وتأجيل الاجتماع العسكري الثلاثي. طهران تستهدف 4 دول عربية ومحطة للكهرباء وأخرى المياه بالكويت. الصفدي ينفي وجود قواعد أمريكية، والجيش الأردني يتصدى لصواريخ إيرانية.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: لبنان يعول على التشدد الأمريكي. وتعليقا على صورة المونديال: نهائي بين نظام إسباني وغرينتا أرجنتينية.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: استهداف البنى التحتية يؤجج حرب إيران. لبنان قرار أمريكي مفاجئ يؤجل المناطق التجريبية. موسكو تهدد باستهداف قوات تحالف الراغبين. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلم أخي المسلم أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة قربة إلى الله تعالى وعمل مقبول، ولا ينكره إلا بدعي جاهل. فقد ثبت مدح الرسول جماعة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح. والآخر رواه البزار في مسنده أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله ويقولون: أبا القاسم طيبا. صححه الحافظ ابن القطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم. وقد قال علماء اللغة: الزفن الرقص، أي الذي ليس فيه تثن وتكسر. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة. وأما المدح فرادى فمن ذلك ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله: قل لا يفضض الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. قال الحافظ ابن حجر في الأمالي: حديث حسن.

صلى الله عليه وسلم والضرب بالدف. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول إلى الآن. الله تبارك وتعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من مدح غيره. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي ختام هذه الفائدة الجليلة نذكر أمرا مهما في بيان العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، من كتاب العقيدة الصلاحية، وهو من تصنيف الفقيه محمد بن هبة البرمكي، وقد نظمه برسم السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى. ومما جاء فيه: فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: شمال جنوب، شرق وغرب، شرق وغرب، لكل لبنان تحية من القلب، من القلب.
1: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها.
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه، والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة
4: تمام،
3: 03-793-911.
4: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أفهم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى قال: الآن أوصيكم بارك الله بكم بالجد في نشر العلم، واستعينوا على ذلك بترك التنعم، لأن التنعم يؤدي إلى التقصير لعمل الآخرة، والرضا بالقليل من الرزق، والصبر على مشقات التعليم ونشر العلم، والتطاوع فيما بينكم، والتواضع والحلم وترك الغضب. صحابيان نشرا علم الدين في اليمن. اليمن قسمان: نجد وتهائم. أحدهما أخذ التهائم والآخر أخذ النجد، وكانا يلتقيان بعد كل مدة يتشاوران ليستضيء كل من الآخر بما ينفعه للدعوة إلى الله. من عمل هذين انتشر العلم والدين في اليمن، من عمل أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وكانا متطاوعين كما أمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقتدي بهما. الرسول أرسلهما وأوصاهما، قال لهما: تطاوعا، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. فكانا متطاوعين ملتزمين بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عظم الخير منهما وعلى أيديهما، وعظمت المنافع، واستفاد الناس كثيرا لأنهما تطاوعا وصارا يتزاوران كل مدة ويتشاوران ويتناصحان عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتواضعين المتطاوعين يا أرحم الراحمين.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: ساعدني يا عادل أقوم من فرشتي.
1: على راسي يا بي، أعطيني إذا كان. قول يا رب.
0: يا رب. الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك يا بي.
0: اسمعي يا عادل شو بدي أقول لك.
1: تفضل يا بي قول. لا أنت معك.
0: أنا يا ابني اليوم عايش وبرا.
1: الله يعطيك طول العمر يا بابا والصحة.
0: الحاصل يا عادل الدنيا غرارة مكارة، نعيمها رايح وما بتثبت على حال، حكيتها وعجنتها وطلع معي إنها غدارة وأكثر ما بتغري الشباب، وأنت بعدك أول طلعتك، فبدي إياك شاب على الخير راسخ وعالطاعة ثابت مثل ما ربيتك وقد الحمل وأكثر. والله يبعث لكم أيام حلوة.
1: تربيتك بمحلها، الله يحفظك ويبارك فيك، بس أنت انتبهري على صحتك وما تعتل همشي. والله كريم.
0: الله كريم.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

بكم. تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة بالغة الأهمية، استأتي بعد توقيع لبنان على اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية، ومع بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية في روما التي تم على أسرها تأجيل الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي الذي كان مقررا عقده أمس بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية لاستكمال التحضيرات الفنية الخاصة بالمناطق التجريبية. حياتيا، أكد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان أن البنية التحتية في العاصمة مهترئة وتتطلب معالجة شاملة، موضحا أن المشكلة التي نواجهها هي أنه ليس لدينا فريقا متكاملا لتنفيذ أي مشروع، ومضطرون دائما للتعاقد مع متعهد لتنفيذ أي عمل. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنه قصف أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وفق وكالة فرانس بريس. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكون في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. في المقابل، استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني اليوم قواعد ومراكز استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت، وأفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان باستهداف مستودع ذخيرة تابع للجيش الأمريكي في معسكر العديلي ومباني المقر ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة الانقضاضية. في الأراضي المحتلة، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 8 أشخاص استشهدوا في مخيم المصيرات للاجئين وسط غزة جراء غارة لقوات الاحتلال، ونقلت جسامينهم إلى مستشفى العودة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: تعودنا عليها
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون, ومثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. نعتذر أنه فتنا شوي صغيرة مأخرين نظرا لأخطاء تقنية صارت معنا, ولكن هلأ بلشنا حلقتنا بموضوعنا الكتير حلو وكتير مهم اللي هو عن أهمية عضلة الحجاب الحاجز في العلاج الفيزيائي. هنحكي بكل تفاصيل هيدا الموضوع مع الدكتور ماهر فتح الله. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور ماهر.
2: يا هلا, صباح الخير.
0: حضرتك دكتور في العلاج الفيزيائي ومحاضر في الجامعة العالمية. دكتور ماهر, إذا نحن بدنا نحكي شو هو الحجاب الحاجز للمستمعين أو الديافراغم
2: لا شك هو عضلة أول شيء, هي تفصل بين الرواية والمعدة والمصارين والكبد, يعني كل شيء مثل بقوله الأعضاء يعني بنرجع نقول المعدة مصارين
0: الأساسية عندنا بقلب الجسم,
2: الكبد, هدول كلهم تحت بتجي هاي العضلة مثل أنا بسميها مثل القبة.
0: نعم.
2: وبتفصل بين الرواية وبين هالكل الأعضاء التحتانية
0: الحيوية اللي موجودة.
2: يعني. صح. طبعا معناتها في إلها دور حماية أول شيء حتى تفصل الاثنين, وحسب شكلها بجسمنا بنعرف شو إلها وظائف.
0: نعم.
2: طالما هي عضلة معناتها هي إلاستيك, يعني بدها تشد وترخي.
0: صحيح.
2: هي بتبلش تقريبا من تحت العظمة السترنوم هون تنزل, وبتاخد الريش يعني الضلع طعولنا, وبتنزل على فقرات القطنية اللامبر سباين, عبارة عن مثل دونتيل بينزلوا مثل حبال على جهة اليمين تقريبا على الفقرة, بيوصل للرابعة على جهة الشمال على الثالثة من قدام, وهيدي إلا كمان دور معناتها. هلأ أهم وظيفة لإلها هي النفس.
0: صحيح.
2: لأنه أنا لما بياخد نفس بعمل كونتراكشن, يعني بتشد هالعضلة وبتنزل.
0: صحيح.
2: لما بتنزل بتعطي مجال للرواية يستوعبوا هالهواء اللي عم بيفوت من تمي أو من منخاري بشكل أنه تعطيه إسباس, يعني مساحة زيادة.
0: نعم.
2: لحتى يعبوا رواية أكثر. ولما أنا بظهر نفس بترخي العضلة.
0: صحيح.
2: بتطلع هي بتساعد لحتى يطلع تاني أكسيد الكربون من جسمي.
0: أوكي.
2: فهي مثل إذا بدنا مثل البيستون, يعني تنزل وتطلع.
0: نعم نعم. طيب ليش قلنا نحن تعتبر أهم عضلة؟ لأنه هي اللي بتفصل فينا نقول بيناتهم. صح.
2: صح.
0: ولا في عندها شيء غير هيك لك غير
2: قلنا بتفصل رواية وكل شيء تحت الرواية, المعدة والطحال والكبد والمصارين.
0: طيب.
2: بلس هي عبارة عن مثل الرومبوان, يعني مثل الالتقاء, كل شي عضلات طالعة كل شي عضلات نازل بجسمنا بتمر بهاي المنطقة. وهي إلا ثلاث فتحات.
0: أوكي.
2: في فتحتين بيكونوا للمريء, وفتحة تانية بيسموه الفين كاف انفيريور اللي هو الوريد الأجوف.
0: نعم.
2: السفلي. وفي عندي فتحة للأورت أو الشريان الأبهر.
0: نعم.
2: وشوف يعني قديش الدقة بالتخليق بيقول أو بالخلق, أنه هيدا العضلة ما بتدقر فيهم تقريبا, يعني بمعنى بيمرقوا مرتاحين.
0: أوكي. بلا ما تكون هي عاصر عليهم.
2: هلأ
0: يعني
2: بتعصر على المريء عادة, مشان هيك من حوزي.
0: أوكي, حلوة هيدا المعلومة.
2: وفي إلا أدوارتين, بس هيدول الثلاث فتحات كتير أساسيات بالديافراغم حتى يكونوا بيمرقوا فيها, وبيبين معنا ساعتها إذا كان في أي خلل بهالعضلة شو ممكن تأثر على جسمنا.
0: نعم.
2: فهيدي لوحدة كمان إلا وظيفة.
0: طيب شو العلاقة بينها وبين العلاج الفيزيائي؟
2: كتير منيح. بتعرف إن إحنا بالعلاج الفيزيائي ما بنشتغل, أول شيء نحن مثل عادة بنذكر دائما بنحكي وبنوضح إنه نحن مش جماعة بس التدليك المساج.
0: نعم.
2: نشتغل لكل الحالات الطبية. بجينا حدا مثلا عم توجع رقبته.
0: نعم.
2: بنفحصه بتطلع رقبة منيحة, يعني الفقرات, بس في تشنج كتير بعضلاته.
0: نعم.
2: نتوسع شوي نحن بالفحص بيبين معنا إنه الديافراغم عنده العضلة الحاجب الحجاب الحاجز شادة.
0: أوكي.
2: طيب شيء للعضلة شو دخل رقبته؟ هاي العضلة اللي هون تشتغل مثل بقوله سينكرونيزي, يعني مع عضلات من هون.
0: نعم.
2: هدول العضلات بيقعدوا على اول ريشه بسموه سكالينس. عم بعطي عضله وحده حتى ما نصعب،
0: اوكي،
2: حتى بنكون عم نعطي محاضره يعني، بس انه على القليل نوصي هيك شوي نفسر.
0: نعم.
2: بيطلعوا هدول على الفقرات.
0: نعم.
2: وفي عندي انا هون عصب وعصبين بالاحرى، بس واحد بيناتهم اسمه العصب الحجابي الفرينك نيرف، يلي هو عصب التنفس،
0: اوكي،
2: يلي هو بيشغل الديافراغ. فبيمرق من هون، فأي خلل بهيدي العضلة بده يشتغلوا عضلات تانية ليأمنوا هالهواء اللي عم يفوت على جسمنا، لأنه نحن شو قلنا ديافراغ بده يشتغل، بده يشتغل معه عضلات تانية ليوسعوا الرواية. أنا مش بس من تحت تنزل الرواية، بده في شيء من فوق بده يفتحها مثل بالون.
0: أوكي.
2: سو في عضلات بده تشتغل من هون، إذا هيدا ما اشتغل هيدا بيشتغل زيادة ليأمن هواء. يلي بيصير إنه هول إذا اشتغلوا زيادة ممكن يتقلصوا العضلات، يعني سبازم، فبيأثروا على الفقرات وبيأثروا على الفرينك نيرف، بيأثروا على العصب الأبهر اللي ما رح حكينا عنه الفيجس نيرف. بس عندنا مشاكل تاني بالجسم، فبيكون العلاج مش بس الرقبة، نشوف هاي العضلة
0: كمان. هيدي نقدر نشتغل عليها بحد ذاتها،
2: بنشغل عليها.
0: آه حلو.
2: في شيء ذاتي وفي شيء ممكن نحن نشتغله للمريض.
0: نعم. طيب كيف التنفس الجيد بيأثر علينا باستخدام الحجاب الحاجز اللي نحن موجود
2: تمام. هلا أول شغلة، إذا نحن عنا كمية الهواء عم توصل الكاباسيتي نورمال منيحة،
0: أوكي،
2: معناتها أنا الأكسجين عم بيفوت أكتر على جسمي، بالتالي الأكسجين مين بده يحمله؟ الدم.
0: نعم.
2: الدم حيفوت أكسجين للأعضاء، حتكون بتتغذى أكتر وأنشط.
0: نعم.
2: سو أنا إذا كان عندي الحركة التنفس نورمال، معناتها كل أعضائي تقريبا عم بيوصلها السبلايز، يعني مثل بيقولوا منيحة،
0: صح،
2: السبلمنتس كلها عم توصلها منيحة،
0: يعني معناتها الدم والأكسجين وكله عم يوصل مظبوط،
2: يعني العلا الأخف،
0: صح.
2: هلا مثل ما منمرن أي عضل بالجسم، فينا نحن نمرن عضلة الديافراغ، مشان نعم. هيك كتير مهمة بأي علاج عادة بنعمل نحن دائما نقول له المريض خذ نفس ظاهر نفس، لأنه طالما التقاء كل سلسلة العضلات بمرق بالديافراغ، معناتها إذا نحن رخينا أغلب العضلات بجسمنا.
0: أيوة.
2: هلا نعم. لما بناخذ نحن نفس، شو قلنا نحن؟ إنه هاي العضلة بدها تشد لتنزل. طيب هي وين بتقعد؟ على الريش، بيفتحوا ريش، معناتها عملنا نوع من الستريتشنج لهم والعضلات بيناتهم. أسفل الظهر هالفقرات شو بتعمل؟ بتوقف، بتجلس.
0: أوكي.
2: شو معناتها؟ بالعادة بمفهوم الديسك أغلب الناس بتقعد لقدام طابة، فالديسك بيكون قاعد ورا،
0: صح.
2: لما ناخد نفس بتقوس الظهر مثل حرف السي أو السي،
0: نعم،
2: معناتها الديسك راح لقدام.
0: أيوة.
2: يعني هذا حتى علاج لأسفل الظهر بيكون بهالطريقة البسيطة، هي نفس.
0: حلو.
2: نعم.
0: طيب إذا بدنا نحكي أنه لما يكون الحجاب الحاجز ضعيف وما عم بيشتغل، شو بيصير عنا؟ شو بترتب علينا؟
2: بترتب كتير أشياء. إذا عم نحكي على العضلات الأكسسواري بيشتغلوا معه، هيشتغلوا زيادة.
0: طيب
2: نحن شو بنقول عادة للمرضى؟ أنه عندك موظف ما عم تشغله أوفر تايم بدون أجرة، بده ينقع عليك، بده يصير أنه مرضت اليوم ما جاي كذا، نفس الشيء هون العضلات كلها بدها تتقلص.
0: طيب.
2: مع الوقت حتعمل مشاكل بالرقبة،
0: أوكي،
2: بالكتف. ليه؟ لأنه عندي عضلات الصدر وبالتحديد الصغيرة بدها تشتغل لتفتح الريش. طب هيدي شو حتعمل؟ حتأثر على الكتف لأنه تقعد على رفش.
0: أوكي.
2: سو عندي مشاكل، بصير عندي هال الكيفوز استعيتي.
0: نعم.
2: هيدا عم نحكي من فوق. من تحت إذا برجع أنا لوظيفة الديافراغ، طالما هو بيفصل بين الرواية والمعدة والمصارين، معناتها لما أنا بدي أخذ نفس وظاهر نفس، لما بياخد نفس بيضغط هو على المعدة وعلى المصارين. طب شو معناتها؟ كأنه عم بيعجن الأكل بقلب المصارين والمعدة، يعني بيحرك، بيساعد على حركة المصارين، بريستالسيس بنقلا نحن.
0: نعم.
2: معناتها بيساعد على الهضم.
0: واو.
2: سو إذا هيدا
0: يعني
2: كان
0: تخيل جسمك كله معلق فيها،
2: صح،
0: كمان
2: لأنه هذا مثل قوله حد فاصل.
0: صحيح.
2: سو إذا كان في علة فيها هيدا ممكن يأثر على مشاكل شو المعدة، اللي هي مثلا الكونستيبيشن، ممكن يصير عندي اكتام، ممكن يصير عندي مشاكل بالمعدة بحد ذاتها، لأنه نحن نعرف المعدة تقريبا بتقعد مثل شبه أفقية. طب ليش بيقول لك مثلا شخص انا عندي الداء اللي بسموه الحرقه الرفلو؟
0: نعم.
2: دائما بحس بحموضه عم تطلع على تمي. المعده مثل اللي نحن بنقولها مثل البريق، إذا كانت شوي زيادة أوريزونتال يعني نازلة بيصير كأنه تم المعدة الأسيد تبعه عم بيعمل رتور.
0: صحيح.
2: ليش؟ لأنه بيكون دايفراغم نازل.
0: أوكي.
2: يعني قاعد بيسموه بالإنهيل بوزيشن.
0: أوكي.
2: هذا بيعطيني مؤشر أنه أنا بدي أعالجه بالإكسهيل.
0: أوكي، يعني لما بدي أظهر الهواء من الرواية
2: مثلا. بمعنى أنه هو دائما نازل. أوكي. فضاغط على المعدة. في بعض الناس بنسألها بنقلها مثلا بعد الأكل شو بتحس؟ بيقلي بحس بالون مو بو بو بو بو بتعمل معدة هيك عم تلبط. شو معناتها؟ المعدة قاعدة فيرتيكال عمودية. أوكي. الأكل مجمع، معناتها الديافراغم شادد ساحبة، انه في اربطه هي منه هيك لوحده دافع بين المعده والديافراغم.
0: يمكن واحد بيختار له انه عم تصير عمليه الهضم ما
2: صح.
0: اكثر من هيك.
2: هدول مؤشرات نحن بنسال عنهم. طيب نحن قلنا انه في عنا فتحه شو الشريان الابهر.
0: صح.
2: اي تقلص بتاثر على تغذيه الاطراف السفلى.
0: نعم.
2: بيناتهم الظهر لانه بده يمرق الشريان بده يغذي، وعند الريتور فينو يعني كل شيء الدم اللي شو بنسمي اللي حامل تاني اكسيد الكربون ما عم بيرجع مزبوط. ليه؟ لانه عندي فتحه كمان اللي بسموها الفين كاف انفيريور يلي هي الاجوف السفلي بيقولوا له او شيء هيك. معناتها كمان ما عندي انا رجع الدم تاني اكسيد الكربون لوين؟ لجهه القلب. نعم. فهذا كمان بيأثر علينا.
0: كله بيأثر. يعني طب سؤال، كيف بتأثر على أسفل الظهر؟
2: تمام. هيدا من هيدا أنا بحب أحكي فيه كتير لأنه بعلاج فيزيائي هيدا منشوفه كتير.
0: نعم.
2: في حالة عادة مثل ما قلنا نحن لما بناخد نفس بيعمل تقوس الظهر.
0: نعم.
2: معناتها شو حب يصير عندي أنا؟ بيصير هالفقرات بدها تروح مثل لورا شوي. إذا راحت الفقرة لورا الديسك بروح لقدام. فأول إذا بدك خطوة من العلاج انه ظبط نفسي. اثنين، احنا قلنا انه العضلة بتقعد على الفقرات من قدام. بيجينا بعض الحالات بسموها انزلاق بالفقرة.
0: نعم.
2: انه الديسك رايح لقدام او الفقرة هي بحد ذاتها رايحة لقدام، سبونديلوليستيزس بيقولوا لها.
0: نعم.
2: هيدي علاجة انه رخي الديافراغم تبعه.
0: اوكي.
2: ليه؟ لانه لما كل وقت شو عامل الديافراغم اخذ نفس وشادد الفقره لقدام، فهو اخذها لقدام للفقره العضلات، فدوري انا رخي هاي العضله لحتى الفقره ترجع شوي لورا وبطل عندي اوجاع.
0: نعم.
2: عند المريض. فهيدي من قصص اللي كثير نحن بنشوفها عند اغلب الناس، بيكون الطبيب طالب له علاج زي وحاطت الحاله سبونديلوليستيزيس بس الحكيم ما بيروح على الديافراغم ما بيوجهنا نحن بفحصنا بيبين معنا لا عنده مشكلة.
0: أوكي.
2: ومنبلش السؤال كيف هو عن قصة المعدة، انه بعد الاكل شو بتحس، عندك اكتام، عندك رفلو.
0: أيوة.
2: عندك هالاصوات بمعدتك، بنطلع وقت منلاقي استرنوم قابب كتير، منلاقي عامل هيك الريش السفلى.
0: نعم.
2: عاملة هيك معناتها دايفراغم شائل لفوق.
0: اوكي. على فكرة ما حدا بيخطر له انه هالعضلة ممكن هالقد تأثر.
2: صح.
0: اساسا يمكن في ناس ما عارفة بوجودها.
2: ايه.
0: انه بيتخيل واحد انه معدتي مشكلتي من معدتي، ما
2: مزبوط.
0: بيتخيل انه في شيء مأثر على المعدة العامل.
2: مزبوط. صحيح.
0: نعم.
2: ومثل ما تفضلت انه قصة الرقبة واحد قد ما يعمل حساب انه.
0: نعم.
2: يمكن يكون مشكلة من المعدة
0: وهي اللي عم تعمل وجع الرقبة.
2: صح. او الديافراغم لانه فرينك نيرف بيقعد على الديافراغم بس هو بيمرق من هون.
0: نعم. بدي وجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، إبراهيم الجمال، أستاذ هاني، نادرة دباخ، نيهال شماس كمان، يسعد لصباحكم. هاني عم يسألنا هل الحجاب الحاجز، لحظة ما بينت مع الأول كلمة، إلى علاقة بضيق التنفس. أوكي. هل عضلة الحجاب الحاجز لها علاقة بضيق التنفس عند النوم؟
2: ممكن كتير طبعا.
0: وشو الحل؟
2: الحل هو لاش دائما نحن تعودت علينا نحن في فحص سريري بده يكون.
0: نعم.
2: لنشوف شو المشكله. يمكن يكون مشكله عنده اياها من عضلات السكالينس هون مش من تحت.
0: نعم.
2: لان هول اذا كمان فيهم مشاكل ممكن ياثر على النفس.
0: نعم.
2: هي بتاثر اكيد لانه اذا تقلصت كمان حيكون ما فيها موبيليتي.
0: نعم.
2: معناتها ما في حركه مزبوط نورمال بالعضله، معناتها رويا كمان ما عم بتفوت الهواء بشكل مزبوط. فمن كمان بدنا نشوف هالحاله بتصير اوقات. في بعض الناس مثلا بصير عنده بيعمل عمليه.
0: اوكي.
2: طيب عمل عمليه لاي عمليه مثلا بالمنطقه السفليه تحت الديافراغم.
0: نعم.
2: في كسل بالمعده بيتأثر فيها ساعتها مين؟ الديافراغم، لأنه ما عم بيتحرك معه مزبوط، لأنه ايه مزبوط ممكن يأثر على النفس.
0: نعم. طيب كيف بيأثر التوتر والضغط النفسي على الحجاب الحاجز والتنفس؟
2: كون عضلة معناتها إلى شريط كهربا، يعني عصب.
0: نعم.
2: وكونه هذا العصب بده يجي بالأصل من الدماغ، معناتها نحن أي انفعالات أي ستريس بده هذا العصب بده يصير irritated، يعني بتقول بيتهيج كتير.
0: نعم.
2: فممكن يكون عم بيشغل كتير العضلة.
0: أوكي.
2: بشكل بتتقلص، يعني كل وقت عم بيجيها كهربا بتبقى شادة.
0: نعم نعم.
2: فهذا بيأثر كمان على شو؟ على الـ على الديافراغم. هلا في شغله من كلنا من اللي بيعمل رياضه لما بيركضوا كتير او بيعمل افورت بحط ايده تحت الاكزافويد بروسس بحس بوب بوب نبض.
0: اوكي.
2: هذا الاورت.
0: نعم.
2: الشريان الابهر عم بيشتغل، في ضغط دم كتير، بس الديافراغم كمان بيكون بهالوقت كمان قالت يعني عم بيشتغل.
0: صح.
2: ففي شيء بسموها بال بنسميها بلكسس سولار بلكسس.
0: نعم.
2: يلي هي ما بعرف بالعربي شو بيقولوا، ضفيره عصبيه. أوكي. من ورا يلي عن طعول ال شو بسمون هول اليوغا وهيك بسموها الشاكرا.
0: اه اوكي.
2: يلي هي هون هي عباره عن اعصاب، هيدا نحن اوقات بنرخيها.
0: اه.
2: لانه اذا رخيناها بيرتاح بيرتاح الديافراغم، بالتالي كل جسمنا تلاقيه عامل كولينج داون.
0: حلو هالشيء.
2: اي.
0: طيب كنا عم نحكي عن العمليات الجراحية. قديش أهميته أنه ترجعوا تدربوا هيدا العضلة أو الحجاب الحاجز بعد العملية؟
2: كتير كتير كتير، ومش بس لوحدة. لو أنا هيك نطيت شوي بالسؤال، لأنه بالفنكشن كمان تعيد الديافراغ، نحن قلنا هاي دولي بيشتغلوا مع الديافراغ.
0: صحيح.
2: طيب عندي عضلات القاع الحوض البلفيك فلور ماسلز.
0: نعم.
2: أو الميوسكل بيريني، هيدول بيشتغلوا كمان مع الديافراغ.
0: اوكي.
2: يلي هن بيضبوا كل الاعضاء التناسليه من تحت.
0: اوكي.
2: وبالبعض الكتب العضلات بيعتبروا بسموه ديافراغ من تحت.
0: اه اوكي.
2: ليه؟ لانه هو ديافراغ مو عباره عن عضله، يعني مثل كيف نقول سبورت هي.
0: اوكي.
2: فنفس الشيء عم بيحمي الرويه بال
0: عم يحمي الرويه من فوق، وعم يحمي الاعضاء الحيويه اللي هن ان كان. صح. النطحال والكبد والى اخره والمصاري.
2: والديافراغم التحتاني عم بيحمي الاعضاء التناسليه.
0: آه،
2: يلي هن بيناتهم مثلا المبولي.
0: نعم.
2: البروستات وغيرهم غيرهم غيرهم.
0: نعم.
2: فاي جراحه بدها تصير بالمعده، مش معده يعني بهالاريا البطن يعني.
0: نعم.
2: ممكن البطن. تعمل شو ضعف بهالعضلات.
0: اوكي.
2: سو بده يصير عندي الشغل الزياده يا بالديافراغم يا بالبلفيك فلور ماسلز.
0: اوكي.
2: وهون بتبلش المشاكل.
0: ايوه.
2: يعني مثل عندي مثلا مشاكل اكتام، سلس بول.
0: اوكي.
2: هبوط رحم.
0: اوكي.
2: هدول كلهم بنشوفهم عاده من بعد هيك عمليات.
0: هل هولي بمجرد العلاج الفيزيائي او ان العضلات بيمشي الحال؟
2: حسب شو الحالات، بس عاده يعني اخر اخر ندوه عملت يلا إذا بدي جراحة المسالك البولية. مع المعالجين فيزيائيين. في طبيب طلع، طبيب فهمان كتير، قال إنه نحن كأطباء مسالك بولية لا يكمل علاجنا إلا بالعلاج الفيزيائي.
0: أيوة.
2: ليش؟ لأنه دراسات دائما تطلع دراسات إنه بيعالجه هو يمكن بدواء يمكن بأي شيء، بس تقوية العضلات على المعالج الفيزيائي بشتى بعدة طرق.
0: نعم.
2: مرة حكينا عن مكنة النوفا اللي أوكي. بتعطي هالالكترومغناطيك ويفز بتقوي العضلات،
0: يعني يا مكانات يا بحركات بتعطوها للمريض.
2: في حركات نعطيها بالتمارين معينة.
0: نعم.
2: في شيء بنعمله نحن بالكلينيك عنا، بس كله بده يكون يعني أنا اشتغلت على البلفيك فلور مصر بدي اشوف الديافراغ.
0: نعم. طب اللي عنده مثلا مشاكل سلس بول او هبوط بالمبولي او غيره مش بسبب جراحه، كمان فينا نعالجه بهيدا الطريق.
2: ممكن نشوف شو السبب.
0: أوكي.
2: يعني مثلا حاعطيك اكزامبل، اذا واحد كان عنده التهاب بالمبولي هذا بده دواء.
0: نعم.
2: ما بده فيزيوثيرابي.
0: اوكي.
2: هاي نهاية. اذا واحد عنده مثلا شيء كونسير بالبروستات.
0: نعم.
2: وعندنا مشاكل بدخول الخلاء يعني فوت على التبويل، اول مرحله بده يكون عند الطبيب المسالك، بعدين بيوجهه لانه اوقات ما دغري بده على الفيزيوثيرابي.
0: صح.
2: ايه. فهيدي كمان بدنا ننتبه لها. اوقات في حالات شلل.
0: ايوه.
2: اكسيدون.
0: نعم.
2: فهون دورنا صار شوي محدود، إلنا دور أكيد، بس كمان أون باراليل مع حكيم اليورولوجيست يعني المسالك البولية.
0: أوكي، قديش الحجاب الحاجز كتير مهم بتحسين أداء الرياضيين؟
2: كتير، لأنه هو إذا بدك عضلة التنفس.
0: نعم.
2: سو بالعادة تعرفي شيء، في شيء اسمه دوبينج، يعني أخذ تناول المنشطات يلي هي بالرياضة ممنوعة تعتبر. صحيح. في واحدة من وسائل المنشطات إنه بيحقنوا وحدة الدم. عادة بناخد ستيرويدز وبناخد أدوية لنفوت بس في وسيلة تانية بياخدوا وحدة دم مثل ما هي. نعم. قبل الرياضة لأنه معبية أكسجين كتير فبتعطيه بوستر بالملعب. نعم. هذا ممنوع بالاتحادات الرياضية، هذه ممنوعة. نعم. يعني بيعتبروه نوع من الغش. بس أنا إذا مرنت العضلة الحاجب الحجاب الحاجز بشكل أنه ستفوت أكسجين أكتر، معناتها أنا البرفورمس أداء الرياضة حيكون أكتر.
0: اوكي،
2: سو هذه وحده من الاشياء بنعملها كثير نحن. بلس في شغله كثير مهمه عند بعض الرياضيين، في شيء بسموه ويند الديافراغم، يعني بصير عندنا بعض اللعيبه عندها من بكره المونديال يمكن ولا بعد بكره المونديال
0: بكره
2: ايه، في يا جمهور يا لعيب عنده من شو بسموه هيبه الملعب او خوف من يخسر، الديافراغم بشد بيعمل له نوع من
0: اللهتة.
2: اي فهيدي عادة ما منعالجه إلا نرخيله ديافراغم.
0: اوكي،
2: كنا قبل من زمان كنا نحط كيس. أوكي. نعمل رتور.
0: صح مزبوط،
2: علمونا انه غلط لانه عم بيتسمى بتاني اكسيد الكربون. طلع غلط.
0: اوكي اوكي،
2: طلعت الطريقة بعدين صرنا نرخي.
0: اوكي،
2: عضلة الديافراغم.
0: تمام. طيب حكينا عن هيدا. طيب هل يمكن لتدريب عضلات التنفس انه تزيد القدرة على التحمل اكتر؟
2: طبعا اكيد، مثل اي عضلة تانية اكيد.
0: نعم.
2: ما بعرف اذا بتشوفين اللي بيعملوا سكين دايفينج. اللي بيعملوا سكين دايفينج بينزلوا. كيف بيتمرن؟ بمرن ديافراغم.
0: بينزلوا من الطيارة او من ال
2: على فكرة بس هيك مثل بقولوا انتر جيمي.
0: نعم.
2: أكتر شخص بيشغل ديافراغم بتعرف مين؟ اللي بغنوا أوبرا.
0: عن جد؟ يعني مزبوط، لأنه يمكن بالغنى بياخدوا النفس العميق.
2: طبعاً بيبقى عم يطلعوا.
0: صح.
2: فمش عم الناس تروح تغني أوبرا.
0: طب بس واللي بيغطسوا؟
2: كمان بيبقى عندهم قدرة تحمل لأنه بيلينوها للعضلة حتى تفوت أكتر
0: هواء.
2: طبعاً.
0: أو أكسجين.
2: هلأ بالنسبة للتمارين إذا أنا لوحدي يعني هلأ حداً عم بيحضرنا. هيني كتير.
0: في عنا شي صورة دخلك
2: في صور.
0: إذا في صورة عن سؤالنا كمان هيك منوضح أكتر بس. كفو دكتور.
2: ما بده شي، منحط إيد على الصدر.
0: نعم.
2: وإيد على المعدة.
0: أوكي.
2: وباخد نفس من منخاري وبظهر من تمي مثلا. هلا في كذا مثل يقولوا كذا ميثود كذا طريق، في ناس بتاخد نفس من تمها، في ناس ما مشكلة. لما باخد نفس هالإيد وهالإيد بشوف أي إيد عم تشتغل أكتر أنا عم بياخد نفس.
0: أوكي.
2: إذا كانت إيد الصدور معناتها عم شغل عضلاتي من فوق أكتر من عضلة الحجاب الحاجز.
0: أوكي.
2: سو بصير التمرين إنه لا جرب أنت يا ماهر قوي النفس من تحت، يعني خلي إيدك التحتيني تتحرك أكتر.
0: أوكي.
2: يعني عرفتي كيف؟
0: أوكي.
2: بس هذا بده وقت.
0: صح.
2: هلا بياخد نفس. بيعمل هولدينج. بيهدي شوي لو 10 ثواني إذا بيتحمل بيرجع بيظهر نفس.
0: شوي شوي.
2: شوي شوي. نحن شو بنقول لهم؟ شم وردة طفي شمعة.
0: بدنا إياها هلا.
2: لأنه لما بطفي شمعة بعيدة بصير بده ينفخ.
0: أوكي.
2: قد ما في لينزل شو خلي هالعضلة شوي شوي تطلع بطريقة سلسة.
0: أوكي.
2: هيدا اللي بسميه الأوتو إكزرسايز، يعني التمرين الذاتي.
0: نعم.
2: هلا أما نحن بالعلاج تتدخل شو
0: الأيادي. نعم.
2: منبلش مثلا يا هو قاعد يا هو مسطح.
0: أوكي.
2: بلش منحط إيدينا.
0: أوكي. تلقطوة يعني.
2: نلقطها للعضلة.
0: نعم.
2: إذا قاعد منطبه شوي لقدام.
0: أوكي.
2: مصير نعمل نوع من الأسسمنت يعني الفحص السريري.
0: أوكي.
2: لشوف أي عضلة، لأنه نحن عنا اتنين كوبول يعني إبتين.
0: يمين
2: شمال. أوقات ممكن يكون هاي شدة مش.
0: أوكي.
2: هاي أو العكس.
0: نعم.
2: وبلش أنا قل له خد نفس ظاهر نفس شوف قديش عم تتحرك العضلة.
0: نعم.
2: وبلش ساعتها إذا لقيت العضلة قاعدة بالفيز الشهيق.
0: نعم.
2: يعني بمرحلة الشهيق بدي أنا شو أعمل؟ بدي أخليها تطلع زفير. بقول له عميل مثلا هون عم نزلها أكتر.
0: أوكي. سريعة.
2: أي. أو بقول له خد نفس بالقلب. ليه؟ حسب هي وين.
0: طيب اوكي
2: عرفتك، يا بنزلها يا بطلعها. لقيت صعبة هو قاعد بيتسطح بيطوي اجرة تقريبا 90 درجة وبلش انا بفوت.
0: اوكي اوكي اوكي.
2: هلا بيجينا ناس بتحوزي،
0: هي هدول الناس اللي بتعلق عليهم الحازوقة.
2: صح.
0: اوقات يوم واثنين وثلاثة.
2: صح. هو عبارة عادة الا اذا في سبب تاني بيكون فتحة المريء بالديافراغ شو عامل الشادة. طيب اذا واحد بالبيت حوزاء، كنا نحن صغار نزقز بعض، نقز بعضنا
0: بعض.
2: بطلنا نقز، ما مش الحال، تعلمنا انه ما بيسوى نقز بعضنا. يدبدب يمشي اكاتر بات مثل بيبي. أوكي. بيرخي الديافراغ بيرتاح المريء.
0: حلوه هالمعلومه.
2: احسن ما ننقزه
0: خلص. اذا كان اذا حوزه انا مندبدب.
2: صح. هلا بيجينا ناس بلش نحن نشتغل مساج على الديافراغ ومنشد ومؤلم شوي التكنيك. بيفرق معهم، بحسبهم تاني يوم هون مثل اكل بوكسات وكذا. أوكي. بس بيرتاح اكثر، وحتى اذا عم بيعاني من هالرفلو او ريفلوكس او ارتداد المريء، ده ارتداد المريء،
0: ارتجاع المريء. صح.
2: بيرتاح.
0: نعم نعم اوكي. هل ممكن لحظه العلاقه بين حجاب الحاجز وعضلات الجذع؟
2: صح. لانه نحن قلنا عضلات الحجاب الحاجز بيقعدوا على الفقرات القطنية، يعني اللامبر سباين من قدام، بيتلاقوا مع عضلات بيطلعوا من الورك.
0: نعم.
2: وبيقعدوا على اطراف الفقرات وبيكمشوا الديسكات تعولنا اللي هو بسموه البسواس.
0: اوكي.
2: سو اي مشكلة بالديافراغ بده يتحرك يتأثر فيها البسواس، والعكس اي مشكلة بالبسواس او بالورك بده يتأثر فيها الديافراغ، يعني قديش العضلات متواصلة ببعضها. فكتير مهمة انه بين الديافراغ واطراف السفلى يكون فيها العلاقة الجيدة.
0: طيب.
2: ايه.
0: بما انه
2: عم صعبة؟
0: لا ما بقى عنا كتير وقت، انا هي هون القصة انه بدي عمالي اقطع كل المعلومات اللي نحن حاطينها. اذا بدنا نحكي كمستمعينا هيك كخلاصة نعطيهم اياها، شو اهمية التنفس الحجاب اول شيء، وثاني شيء شو اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتصير خلال التنفس لحتى نقول للمستمعين.
2: اوكي. هلا مثل ما ان اهميه التنفس لانه عم تفوتي انت هواء.
0: نعم.
2: والهواء حامل اكسجين وهيدي بضاعه جيده نحن بنسميها، عم تعطي كل الاطراف.
0: نعم.
2: قديش مهم المشي.
0: حلو.
2: لانه بيرخي الديافراغ كمان تبعنا. نعم. واذا انا عم بتنفس وعم بمشي. نعم. يعني كمان انا عم بلينه اكثر.
0: اوكي.
2: هلا الاشياء الغلط الشائعة، يعني إجمالا الناس قد ما تعرف تتنفس.
0: أوكي.
2: يعني مثلا نحن من نشوف اللي عنا بيجوا المرضى نقول له خذ نفس من منخارك، ظهر من تمك، بيظهر وبيطلع من منخاره. لا، خذ من منخارك، ظهر من تمك كومبليتلي. يعني ياخد نفس طويل ويظهر نفس طويل.
0: أوكي.
2: هيدي كتير كتير مهمة. البعض الناس قد تستطيع، بنقول له وطي شوي لقدام، رخي الديافراغ وخذ نفس طويل وظهر نفس طويل كمان بينفع.
0: نعم.
2: هيدي من الأشياء كتير كتير مهمة. أخطاء شائعة يعني إجمالا هيدي أكتر وحدة، قصة النفس. نعم. اللي منشوفها كتير كتير.
0: من وين ناخد النفس، من وين نظهر النفس.
2: في تكنيك بعض المعالجين بياخد النفس من تم.
0: نعم.
2: لحتى يشغل معدته أكتر.
0: أوكي.
2: ممكن، بس أنا بقولك حسب الحالة، يعني حسب المريض. إذا هيدا الشخص انه الاصبط ياخذ من تمه بنقول له ايه، او نعم. من منخاره بنقول له مثلا ايه او لا.
0: نعم. مجد قد ايه بعد معنا وقت؟ خلصنا. خلصنا للاسف دكتور. يعني شو بدي اقول لك، انا بدي اتشكر كثير على المعلومات الحلوه اللي اعطيتنا اياها. ان شاء الله بجدد لقائنا بغير حلقات كمان مع بعض. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم. ان شاء الله القاكم في الحلقه القادمه. انطرونا.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. لا يزال الشاغل الأساس للمستويات الرسمية في لبنان هو دخول مندرجات صيغة الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي حيز التنفيذ، ولا سيما ما اتفق عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة التي عقدت برعاية أمريكية في روما. وعلى الرغم من التأكيدات التي قطعت في روما حول البدء الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق التجريبية، إلا أن هذا الانسحاب لم يرى بعد بالعين المجردة من دون أن تعرف الأسباب التي تؤخر ذلك، علما أن اجتماعا كان مقررا عقده في الساعات الأخيرة وأرجئ من دون تحديد موعد جديد له لاستكمال أعداد الملفات التقنية والخطط والإجراءات التنفيذية. إلى ذلك تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت فجرا متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرافقه اللبنانية الأولى ومستشاروه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة بالغة الأهمية، إذ تأتي بعد توقيع لبنان على اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية، ومع بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية في روما التي تم على إثرها تأجيل الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي الذي كان مقررا عقده أمس بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية لاستكمال التحضيرات الفنية الخاصة بالمناطق التجريبية. وفي هذا السياق لفتت أوساط بعبدة إلى أن زيارة عون إلى واشنطن لن تكون عادية ولن تقتصر على التقاط الصورة التذكارية في البيت الأبيض، وإنما تكمن أهميتها في توقيتها. وأضافت أن جدول لقاءات عون سيكون مزدحما بالمواعيد ولن يقتصر على لقاء بالرئيس ترامب، بل سيشمل لقاءات مع أعضاء فاعلين في الكونغرس معنيين بملفات الشرق الأوسط عموما ولبنان خصوصا، للبحث في آلية تمكن الدولة من استعادة قرارها الأمني والسياسي والاقتصادي وانتشار الجيش في الجنوب والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، سجل الجنوب خرقا جديدا لوقف إطلاق النار مع سلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت عددا من البلدات الجنوبية، تخللها قصف مدفعي وتفجيرات واستهدافات متفرقة، وتركزت في الساعات الأخيرة بسلسلة غارات جوية بالتوازي مع عمليات التجريف والتفجير للمنازل ولا سيما في بنت جبال، كما أغار طيران الحرب المعادي فجر اليوم على دفعتين مستهدفا منطقة مشاعل منصوري، ويسجل تحليق لطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي هذا فيما لوحظت في جانب آخر كثافة الدوريات لوحدات من الجيش اللبناني في بلدات فرون ونقاط مراقبة في الغندورية، قلواي، برج قلواي، كفردونين، قعقعية الجسر وصريفة. على المقلب السوري لوحظت في الآونة الأخيرة حركات مكثفة على الخط السوري اللبناني وسط تأكيدات مشتركة لبنانية سورية على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة بين البلدين ولا سيما على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة سابقا بين البلدين وتطوير ما ينبغي أن يطور من بينها. في الإطار المالي عقدت ندوة برعاية حاكم مصرف لبنان واستضافها رئيس مجلس إدارة شركة أنفس راي دباني، وخلال ثلاث جلسات نقاشية أدارها دباني بحث المتحدثون فيما إذا كان اعتماد نظام نقدي قائم على قواعد واضحة يمكن أن يساعد لبنان على الخروج من عدم الاستقرار المالي والنقدي. ماليا أيضا استقبل وزير المال ياسين جابر مدير مكتب البنك الدولي في بيروت أنريكي بلانكو أرماس بحضور المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، وخلال اللقاء تم استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك والبحث في أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار. حياتيا أكد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان أن البنية التحتية في العاصمة مهترئة وتتطلب معالجة شاملة، موضحا أن المشكلة التي نواجهها هي أنه ليس لدينا فريقا متكاملا لتنفيذ أي مشروع ومضطرون دائما للتعاقد مع متعهد لتنفيذ أي عمل. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصول عسكرية أخرى. في السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بأن العدوان الأمريكي الذي استهدف صباح اليوم برج المراقبة البحري في مدينة شهربار جنوب شرقي إيران يعد العدوان الصاروخي الثالث على الموقع خلال الأيام الماضية. وأوضح التلفزيون الإيراني أن الهجوم أدى إلى تدمير برج المراقبة بالكامل، مشيرا إلى أن البرج كان يتولى تنظيم حركة الملح البحرية والإشراف على عمليات إنقاذ الصيادين. في الغضون، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توسيع الضربات على إيران، وأن أمريكا سترسل المزيد من طائرات الوقود للجانب الإسرائيلي تحسبا لتوسيع العملية ضد إيران. في المقابل، استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني اليوم قواعد ومراكز استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت. وأفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان باستهداف مستودع ذخيرة تابع للجيش الأمريكي في معسكر العدهدي ومباني المقر ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة الانقضاضية. واستمرارا لهذه الهجمات، استهدفت أيضا خزانات وقود الجيش الأمريكي المعتدي على قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات طائرات مسيرة. واستهدفت الهجمات حظائر ومواقف الطائرات وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات في البحرين. خليجيا، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وأكدت وكالة الأنباء الكويتية إطلاق صفارات الأنذار للمرة الرابعة في البلاد. في السياق، قالت الخطوط الجوية الكويتية إنها قامت بإعادة جدولات لمعظم رحلات الطيران، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العراق وسوريا يتجهان نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين بقدرة أولية تصل إلى 1,000,000 برميل يوميا. ووضحت الخارجية الأمريكية أن مشروع خط النفط العراقي السوري يعد مشروعا استراتيجيا يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق البحر المتوسط، معربة عن ترحيبها بإعادة تأهيل الخط واستئناف العمل به، وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية. في الأراضي المحتلة، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 8 أشخاص استشهدوا في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة جراء غارة لقوات الاحتلال، نقلت جثة منهم إلى مستشفى العودة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 30، أما في الداخل من 16 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: اغتنام العمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لله تعالى فائدة اليوم. أخرج الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالعاقل أيها الأحبة يغتنم شبابه وصحته وغناه وفراغه وحياته قبل هرمه، قبل أن يشيخ ويعجز عن أمور كثيرة كان يستطيعها في شبابه، وقبل مرضه، قبل أن يمرض، لأن الإنسان في حال الصحة يستطيع أشياء لا يستطيعها في حال المرض. فاغتنموا الصحة والشباب، أي اغتنموا ذلك في طاعة الله، ليس في تضييع الوقت واللعب الذي لا خير فيه. وكذلك يغتنم غناه قبل فقره، فيبذل ماله في سبيل الله، وأكثر الناس لا يفعلون ذلك، فإن النفس لها تعلق شديد بالمال، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فابذلوا مالكم في سبيل الله، ولا تفكروا في زيادته وجمعه والحرص عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، فإنه ذخر لك عند الله تعالى وفي قبرك وفي الآخرة، إن بذلت المال الحلال في سبيل الله، لإعانة المسلمين، لإغاثة الملهوفين. وادفع ما فرض الله عليك من الزكاة، ولا تعلق قلبك بهذا المال، خرج في سبيل الله. الزكاة طهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمن الفطن يستعمل الفراغ في طاعة الله في الخير قبل أن يصير مشغولا، وينتفع من حياته قبل أن يموت، فإن الموت لا بد منه، ومجيء عزرائيل عليه السلام لا بد منه لكل واحد منا. فلنحرص على عمل صالح قبل الوفاة، على الخير قبل الوفاة، على تجنب الحرام قبل الوفاة. فلا ينبغي أن يكون أحدنا غافلا عما يستطيع أن يفعله لآخرته قبل أن يدركه الموت. اللهم اجعلنا من المعتبرين، واسترنا في الدنيا وفي يوم الدين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. رواه الطبراني.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، إطلاق صواريخ في اتجاه أحياء بلدة المنصوري وطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية. انفجار صاروخ اعتراضي فوق سهل مرج عيون وتفعيل الدفاعات الجوية في كريات شمونة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غادر بيروت فجرا متجها إلى أمريكا. الجيش الأمريكي استهدف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية وقدرات بحرية في إيران. وكالة تسنيم الإيرانية هجوم أمريكي استهدف جسرين في هرمزغان وإصابة برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة لارك. الجيش الإيراني استهدفنا مواقع الطائرات وخزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسور اتصالات في البحرين. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قوات أمريكية ورادار قاعدة في الكويت. الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولات معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم. آليات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا تجاوزت 5000 قتيل. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا. دخان حرائق الغابات يغطي مدنا أمريكية قبيل نهائي كأس العالم. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، هذه فائدة عظيمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أي بعدد كل مؤمن خلقه الله تعالى فيما مضى من أيام آدم إلى وقتنا هذا، بعدد المؤمنين والمؤمنات الله تعالى يعطيه حسنات، فهذه نعمة عظيمة. فمن يعلم عدد المؤمنين والمؤمنات إلا الله تعالى؟ من يقول هذه الكلمة الخفيفة على اللسان: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه يكسب حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات. فلا تفوتوا هذا على أنفسكم، وأكثروا من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل يوم. وورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ في تقلبه في فراشه بالليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا الاستغفار العظيم والذكر العظيم، قال بعض الحفاظ: من قاله إذا استيقظ بالليل قد يغفر الله تعالى له كل ذنوبه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير. وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد، وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه

للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني
10: شركة

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Sunanın hoşuna. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود.
1: سنن هجرت.

0: أنا لا أتسوق إلا من الأسواق الكبيرة، ففيها أجد كل الاختيارات وأنتقي ما أشاء.
1: وأنا مثلك أحب مراكز التسوق الكبيرة وأقضي فيها نهاري، آكل وأشرب وأتصفح المجلات.
0: حل الليل وبعد لم أنتهي.
1: غدا نأتي. غدا
2: غدا غدا.
3: يا ضيعان العمر الذي يذهب هكذا من غير صلاة لله ومن غير إنفاق في مجالات البر والخير. يا ضيعان العمر.
4: نداء المعرفة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

نداء. موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد دوى انفجار في أجواء سهل مرج عيون تبين أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونة، مشيرة إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق، ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. معيشيا، وصل وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط إلى مدينة صيدا في مستهل زيارته إلى مرفئها، حيث كان في استقباله مدير المرفأ بالتكليف مالك حسامي. معيشيا أيضا، أطلقت منظمة مالطا لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرعاية وحضور وزير الزراعة نزار هاني مبادرة زراعية إنسانية في مركزها الزراعي الإنساني في كفر فلوس جزين، تهدف إلى دعم مربي الأبقار والمواشي والعائلات الزراعية في قضاء جزين من خلال توزيع الأعلاف المتخصصة والمدخلات الزراعية، بما يسهم في تعزيز صمود المزارعين وترسيخ الأمن الغذائي ودعم سبل العيش في المناطق الريفية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنه قصف أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وفق وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدمت طائراته الحربية على قصف مشيعي شهيد في مخيم النصيرات أسفر عن ارتقاء نحو 13 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما تواصل آلياته العسكرية إطلاق النار بشكل مكثف تجاه خيام النازحين. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطية الواقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض نور الدين الرفاعي بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-013-041. إذن المريض نور الدين الرفاعي بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 03-013-041. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر.

يؤثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. وهو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

الصحوة الإسلامية شرطها العلم والعمل بمقتضى العلم. الصحوة الإسلامية شرطها التلقي من أفواه أهل العلم والمعرفة. ويا خسران من ابتدأ تعلم الدين بالمطالعة في الكتب، فإن الشيطان يضحك على كثيرين.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فاثبتوا على مجالس العلم لتنالكم الرحمة والبركة التي تهبط على حاضري مجلس العلم، ولينالكم الأجر والثواب الذي يناله طالب العلم، فإنه ما من مجلس علم يقام إلا وتحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة والبركات.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين، فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا ويملأ خضرا ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر ويملأ خضرا، ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا، بسم الله، فقطعوا، ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. فرآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون إما أخذ إلى حيث كان يحب أن يدفن كالبقيع، وإما خرج يتصرف بإذن الله لحاجة ثم يعود، فهذا مما أكرم الله به عباده الصالحين بعد وفاتهم، أنهم يكون لهم تصرفات بإذن الله، والله على كل شيء قدير، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين.

0: نداء المعرفة، أصالة وحدافة.
1: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. لا يزال الشاغل الأساس للمستويات الرسمية في لبنان دخول مدرجات صيغة الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي حيز التنفيذ، ولا سيما ما اتفق عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة التي عقدت برعاية أمريكية في روما. وعلى الرغم من التأكيدات التي قطعت في روما حول البدء الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق التجريبية، إلا أن هذا الانسحاب لم يرى بعد بالعين المجردة من دون أن تعرف الأسباب التي تؤخر ذلك، علما أن اجتماعا كان مقررا عقده في الساعات الأخيرة أرجئ من دون تحديد موعد جديد له لاستكمال أعداد الملفات التقنية والخطط والإجراءات التنفيذية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن الحكومة الإسرائيلية طالبت أن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوتر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. إلى ذلك اتجهت الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى نعمة عون بيروت صباح اليوم إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض. كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق. وفي هذا السياق لفتت أوساط بعبدة إلى أن زيارة عون إلى واشنطن لن تكون عادية ولن تقتصر على التقاط الصورة التذكارية في البيت الأبيض، وإنما تكمن أهميتها في توقيتها. وأضافت أن جدول لقاءات عون سيكون مزدحما بالمواعيد ولن يقتصر على لقائه بالرئيس ترامب، بل سيشمل لقاءات مع أعضاء فاعلين في الكونغرس معنيين بملفات الشرق الأوسط عموما ولبنان خصوصا، للبحث في آلية تمكن الدولة من استعادة قرارها الأمني والسياسي والاقتصادي وانتشار الجيش في الجنوب والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. هذا وأفادت معلومات صحفية بأن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أجرى سلسلة اتصالات قبيل مغادرته إلى واشنطن، أبرزها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شدد على أهمية تأكيد أولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية خلال لقاءات عون باعتباره المدخل لأي مسار سياسي أو أمني لاحق. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، سجل الجنوب خرقا جديدا وفق في إطلاق النار مع سلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت عددا من البلدات الجنوبية تخللها قصف مدفعي وتفجيرات واستهدافات متفرقة، حيث نفذت مسيرة معادية غارة على بلدة النبطية الفوقة. كما أجبر جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والماري على المغادرة. إلى ذلك نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة، وشن طيران الحرب الإسرائيلي غارة على حي غزالة في بلدة المنصوري في قضاء صور، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. إلى ذلك دوى انفجار في أجواء سهل مرج عيون تبين أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونة، ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عمليات في جنوب لبنان. نصحت السفارة الأمريكية في بيروت الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وقالت في بيان بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط لا تزال البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. نذكر المواطنين الأمريكيين في المنطقة بأهمية مواصلة توخي الحذر ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على التطورات العاجلة. معيشيا دعا رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني في بيان إلى الإسراع في صيانة وإعادة تشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، محذرا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى خسارة لبنان فرصة استراتيجية جديدة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة
على صعيد مشاريع الطاقة. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض نور الدين الرفاعي بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 03-013-041. إذن المريض نور الدين الرفاعي بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 03-013-041. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنه قصف أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وفق وكالة فرانس بريس، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. في المقابل، أعلن حرس الثورة الإيرانية اليوم استهدافه مركز الدعم الأمريكي في قاعدة عريفجان في الكويت، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف القوات فيها. كذلك استهدف حرس الثورة رادار قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت بطائرات مسيرة. وأكد الحرس أنه جرى تدمير رصيف إمداد الوقود التابع للأسطول الأمريكي وموقع تجمع طائرته الحربية ومركز بيانات استخباراته ومركز الإشارات والاتصالات الأمريكي في المنطقة. وفي البحرين، استهدف الحرس قاعدة تجمع الطائرات الحربية الأمريكية في الشيخ عيسى ومركز بيانات معلومات العدو في البحرين. خليجيا، أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية اندلاع حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم. وفق وكالة كونا، ما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية حفاظا على سلامة المحطة وضمان استقرار المنظومة الكهربائية. في السياق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة غالبية الرحلات بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتا نظرا للعدوان الإيراني. وفقا لوكالة فرانس بريس، ودعت المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، مبينة أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديث. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدم طائراته الحربية على قصف مشيعي شهيد في مخيم النصيرات، أسفر عن ارتقاء نحو 13 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما تواصل الآليات العسكرية إطلاق النار بشكل مكثف تجاه خيام النازحين. أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة واقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم. وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 30 درجة، أما في الداخل من 16 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
2: تمام
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة اثنين مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه، وآدم فيهم، والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي، ومن قيد الذنوب مريحُ.

معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري في معنى إلا وجهه أي إلا ملكه، وقال الإمام سفيان الثوري إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله أي الأعمال الصالحة.

0: أفلح من وحد الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، غارات وتفجيرات إسرائيلية تطال بلدات جنوبية، وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غادر بيروت فجرا متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الاقتصاد عامر لبساط من صيدا يقول هذه المدينة تستحق رؤية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء. الجيش الأمريكي استهدف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية وقدرات بحرية في إيران. وكالة تسنيم إيران تشن هجمات صاروخية بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومراكز استراتيجية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. حريقان في الكويت نتيجة الهجمات الإيرانية وإصابات في صفوف قوة الإطفاء. الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة دخلت مجاله الجوي. موقع كبلر لبيانات الملاحة لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم 3 على التوالي. شهداء وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة. وزارة الصحة بغزة 19 شهيدا و60 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. حاكم مقاطعة موسكو إصابة 26 شخصا على الأقل إثر هجمات بالمسيرات على المستودعات النفطية في المقاطعة. وزارة الدفاع الروسية دفاعاتنا أسقطت 774 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. أخيرا طقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم، كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم. كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفرا الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين،
من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله، فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم، ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. ومنيحة العنز هي العنزة التي تحلب يعيرها لأخيه المسلم ابتغاء مرضات الله، يأخذ من هذا اللبن الذي يخرج منها ثم يردها إلى صاحبها. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، ومن المنفقين أموالهم في سبيلك ابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، غارات وتفجيرات إسرائيلية تطال بلدات جنوبية، وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غادر بيروت فجرا متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الاقتصاد عامر لبساط من صيدا يقول هذه المدينة تستحق رؤية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء. الجيش الأمريكي استهدف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية وقدرات بحرية في إيران. وكالة تسنيم إيران تشن هجمات صاروخية بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومراكز استراتيجية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. حريقان في الكويت نتيجة الهجمات الإيرانية وإصابات في صفوف قوة الإطفاء. الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة دخلت مجاله الجوي. موقع كبلر لبيانات الملاحة لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي. شهداء وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة. وزارة الصحة بغزة 19 شهيداً و60 جريحاً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. حاكم مقاطعة موسكو إصابة 26 شخصاً على الأقل إثر هجمات بالمسيرات على المستودعات النفطية في المقاطعة. وزارة الدفاع الروسية دفاعاتنا أسقطت 774 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. أخيرا طقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر فرح فقال الآن ينزل المطر فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا معناه هذه السحابة لا رحمة لكم فيها لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم هم فرحوا قالوا هذه السحابة تحمل مطرا وكان أصابهم قحط لكن هي تحمل عذابهم الله أهلكهم بالريح ما ترك منهم أحدا أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد ظنوها رحمة قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل وصدق قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد انتهى أي لا ترجع بالخيبة ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث أشركت لقولك ورسوله حيث استعذت بي وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها ما كان في ضميرها أي في قلبها فقال الصحابي أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته معناه هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي فإن قال قائل هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته ونحن لا ننكر هذا إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته قلنا الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا هذا غير معقول فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله أي إن كتب الله أنه ينفعه وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت قال الله تعالى هل من خالق غير الله وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
6: رجعنا

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني: قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع و1000 صفحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: رحلة الهيام حباً لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، نكمل معا بإذن الله عز وجل مخلصين النية كتاب شيخنا رحمات الله عليه الصراط المستقيم الطريق الحق عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة هي عقيدة الرسل. الله تعالى يتوفانا وهو راض عنا، آمين. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله في تعداد الصفات الواجبة لله عز وجل إلى صفة القدرة. يقول رحمه الله: القدرة يجب لله تعالى القدرة على كل شيء. والقدرة صفة أزلية أبدية كسائر صفات الله تبارك وتعالى. الله قال: وهو على كل شيء قدير، كما في سورة التغابن. والمراد هنا بالشيء الجائز العقلي، يعني قدرة الله تتعلق بالجائزات العقلية، بالممكنات العقلية، ولا تتعلق لا بالمستحيل العقلي ولا بالواجب العقلي. لذلك بدنا ننتبه، بعض الملاحدة يرمون أسئلة فاسدة كفرية حتى يوقعوا المسلمين في الضلال، وحتى يشككوا الإنسان اللي هو ضعيف في العلم فيقع في الحيرة والعياذ بالله تعالى، فيسألونه أسئلة. انتبهوا يا أحبابي، هذه جوابها ما بيكون لا بتقول نعم ولا بتقول لا، هذه بتكون جوابها تقول هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي، أو بتقول بحسب السؤال يعني: قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. فإذا قدرة الله لا تتعلق لا بالواجب العقلي ولا بالمستحيلات العقلية. والمراد بالشيء هنا الجائز العقلي، فخرج بذلك المستحيل العقلي. ليه؟ لأنه هيدا ما بيفوت بالوجود، لأنه غير قابل للوجود، مش لأن قدرة الله قاصرة. شو هذا السؤال اللي بيسألوه مثلا؟ يقولون لك: هل الله قادر أن يخلق مثله؟ فاللي بيقول نعم كفر، واللي بيقول لا كفر. شو بتقول له؟ وجود الشريك لله تبارك وتعالى مستحيل، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. أو يقولون لك: يقدر الله أن يضع نفسه في قنينة؟ بتقول له مستحيل عقلا وجود الله في مكان. فإذا بتقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي، لأن المستحيل غير قابل للوجود، فلم يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة. وخالف في ذلك ابن حزم، هذا من جملة ما خالف فيه ابن حزم، وهذا إنسان عنده فساد كبير يا أحباب، خالف بسبب قصور العقل، الله يرحمه.

لا يقال الله قادر على أن يتخذ ولدا، ولا يقال إنه عاجز عن ذلك. شو بينقال لكان؟ هذا مستحيل عقلي، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن وظيفة القدرة إيجاد الممكن العقلي وإعدامه، أما المستحيل العقلي لا يتصور وجوده أصلا لذاته يعني، فلا تعلق للقدرة به. والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة، وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه، هذا لمين يا أحباب؟ هذا يحصل في المخلوق، وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود، يعني حدوث الوجود لكونه مستحيلا عقليا، أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا. يعني منقول فلا تتعلق قدرة الله تعالى بالواجب العقلي، يعني لا إيجادا ولا إعداما. ثم العبارة اللي بيعبر عنها العلماء، فالعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى، أما الثاني يعني الشرح الثاني، انتبهوا مش العجز، أما الثاني فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل، لأن الحجر لا يوصف لا بالجهل ولا بالعلم. وكذلك يجاب على قول بعض الملحدين هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ هذا السؤال يا أحباب باطل وتناقض، فإن هذا السؤال يعني فيه تجويز المحال العقلي، المحال لا يكون جائزا عقلا، المستحيل ليس جائزا، والجائز ليس مستحيلا. وبيان ذلك أن الله أزلي، ولو كان له مثل لكان، أي المثل أزليا. شو بيصير يعني؟ فبيصير هذا بنرجع لدليل التمانع اللي هو يستحيل وجود شريك مع الله تبارك وتعالى، والآن نتكلم عليه إن شاء الله. والأزلي لا يخلق لأنه موجود، يعني لم يسبق وجوده عدم، فكيف يخلق الموجود؟ فتبين أن السؤال باطل ودال على سخافة عقل سائله. أما المستحيل العقلي فعدم قبوله الدخول في الوجود ظاهر، وأما الواجب العقلي فلا يقبل حدوث الوجود لأن وجوده أزلي، يعني لم يسبقه عدم، يعني فكيف يكون حادثا؟ فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود. دخل في الوجود يعني كان معدوما، يعني حادث. أما إذا قلنا الله موجود فهذا معناه ثابت الوجود، يعني لم يسبق وجوده عدم. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث، وكل منهما يسمى وجودا. أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث فقط، فالواجب العقلي الله وصفاته، فالله واجب عقلي. شو يعني؟ العقل لا يقبل عدمه، العقل يوجب أن يكون الله موجودا متصفا بصفات أزلية أبدية، فالله واجب عقلي، وجوده أزلي لا بداية له، وصفاته أزلية لا بداية لها، ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود. ليه؟ لأنه معناها كانت معدومة، معناها مخلوقة، معناها حادثة. فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح، لكن يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة، يعني إذا لم تشرح المراد من ذلك للناس اللي بعضهم عم يتعلموا من جديد قد لا يفهمون هذه المسألة. فمنقول لهم هذه يا أحباب المستحيل لا يدخل في الوجود، فقدرة الله لا تتعلق بها. كيف قلنا سمع الله يتعلق بالمسموعات، وبعضهم قال بكل موجود، بصر الله يتعلق بالمبصرات، وبعضهم قال بكل موجود، كمان منقول قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي
بالممكنات ولا تتعلق بالواجب.

العقلية ولا بالمستحيل العقلي. أما عند من مارس يعني هذا العلم وتمرس به، تعلم هذا، تمكن، فهي عبارة يعني واضحة المراد. فالله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، مستحيل عليه العجز، العجز يتنافى مع الألوهية. وأما الصفة التاسعة العلم، اعلم أن علم الله قديم أزلي، ما له بداية وما له نهاية، كما أن ذاته قديم أزلي، فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته. يعني منقول الله عالم بالمخلوقات وعالم بذاته وعالم بصفاته، لأن الله تعالى لو لم يكن عالما لما كان شائيا ولما قدر على إيجاد شيء من المخلوقات. قال العلماء شرط التخليق العلم، كما قال في القرآن في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الخالق عالم وعلمه واحد، كمان منقول لا يتعدد، مثل ما حكينا عن صفة الكلام لا يقبل الزيادة ولا النقصان، يعني منه كعلم المخلوقين، ليس كعلم المخلوقين. نحن علمنا بيزيد وبينقص، فلا يتصف سبحانه بعلم حادث، نحن علمنا عرض يقوم فينا، أما الله ليس كذلك، لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم، يعني لكان ليس أزليا، وهذا مستحيل، إله بده يكون أزلي، لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا، كل ما تحدث فيه صفة فهو حادث. ونحن منقول يا أحباب علم الله شامل كما قال: وهو بكل شيء عليم، هذه بسورة الأنعام. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: وكان الله بكل شيء محيطا. هون إحاطة علم مش إحاطة بالمكان، كما في الآية الأخرى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال العلماء: علم الله يتعلق بالواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائزات العقلية، يعني الله تعالى يعلم الواجب واجبا والمستحيل مستحيلا والممكن ممكنا، الله تعالى علمه يقال فيه هذا. وعلم الله لا يتغير ولا يتطور ولا يزيد ولا ينقص. وما أوهم يعني ظاهره من النصوص تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية لا يكون هذا المراد. يعني إذا واحد سمع آية أو حديث ظاهره يوهم إنه الله يحدث له صفة أو بيزداد له علم، ما هيك بيكون المعنى المراد من هذه الآيات والأحاديث؟ لا شك، كقوله تعالى في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فليس المراد به ذلك. هو شو اللي صار يا أحباب؟ كان واجب على المسلمين إنه الواحد يثبت بمقابل 10 من الكفار، ثم خفف الله تعالى عنهم لأنه علم في الأزل إنه سيكون فيهم ضعف، فخفف، صار الواحد فرض عليه يثبت بالمعركة مقابل 2 من الكفار. بس مش معناته الآن حدث لله علم، ليس معناه الله علم الآن، لا. لذلك قال الشيخ رحمه الله بعبارة أخرى يعني: وقوله وعلم ليس راجعا لقوله الآن، بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن، يعني التخفيف شيء حدث في المخلوقين فينا نحن أمة النبي، لأنه علم بعلمه السابق في الأزل، يعني الذي لا بداية له تبارك وتعالى، علم أنه يكون يعني يوجد فيكم ضعف. وكذلك قوله تعالى، هذه بسورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مش معناه أنه الله لا يعلم من الصابر
من غير الصابر ومين المجاهد من غير المجاهد، لا، معناه ولنبلونكم أيها المؤمنون، يعني بالقتل وجهاد الأعداء أعداء الله، حتى نميز أي نظهر للخلق، هذا معناه من يجاهد ويصبر من غيرهم. أما الله كان عالما في الأزل، الله يعلم ذلك قبل وجود المخلوقين، كما نقل البخاري رحمه الله ذلك في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهذا كان من فطاح العلماء اللغة، وهذا شبيه بقول الله تعالى في سورة الأنفال: وليميز الله الخبيث من الطيب. وهيك قال الطبري المجتهد رحمه الله المفسر، وأبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط. شو معنى ليميز الله الخبيث من الطيب؟ يعني ليظهر الله لعباده، كالملائكة بيطلعوا من الخبيث ومن الطيب، أما الله تعالى عالم في الأزل، لا يخفى على الله خافية. ثم قال رحمه الله في بيان الصفة العاشرة من صفات الله تعالى، يعني بحسب ذكرها في هذا الكتاب: الحياة. الله تعالى متصف بالحياة، حي لا يزول لا يموت لا ينتهي لا يبيد تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: يجب لله تعالى الحياة، لأنه يا أحباب الخالق لا يكون ميتا، الموت هذا صفة الحادثات، الله تعالى حي لا كالأحياء. إذ حياته، يعني صفة لله تعالى، أزلية أبدية ولا تشبه حياة المخلوقين، ليست بروح ودم، ليست بروح ولحم ودم. والدليل العقلي على وجوب حياته وجود هذا العالم، فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم. شو يعني؟ يعني وجود هذا العالم بإيجاد خالق، والخالق لابد أن يكون عالما مريدا حيا مختارا. فلا يصح، والعلماء يقولون لا يصح الاتصاف بالعلم والمشيئة والقدرة إلا لمن اتصف بالحياة. لذلك قالوا: لو لم يكن الله حيا لما وجد العالم، لأن العالم وجد، فإذا وجد بإيجاد موجد خالق عالم مريد. ومن يوصف بالعلم لابد أن يكون حيا، من يوصف بالمشيئة والقدرة لابد أن يكون حيا. فثبت اتصاف الله تعالى بالحياة. أما من القرآن قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني من له صفة الحياة، حي لا كالأحياء. وأما الصفة الحادية عشرة الوحدانية، ومعنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء، يعني هذه الصفة يا أحباب تنفي عن الله التعدد والتركيب والتجزؤ، وبتنفي عن الله الشريك، وبتنفي عن الله المثيل، فلا يوجد ذات مثل ذاته عز وجل. وذات الله يعني حقيقة الله، فليس ذاته مركبا من أجزاء، وإلا بيكون جسم، والجسم إن كان صغير أو كبير أو وسط كسائر الأجسام مركب، يعني بحاجة لمين شو ركبه، ويفتقر إلى مخصص، وبيفتقر إلى مكان، وبيحتاج لمقدار وتحيز وجهة فيكون حادثا. فإذا المحدث ليس حادثا، الخالق ليس مخلوقا. فإذا الله تعالى نفى عن نفسه الكم المتصل، اللي هي منقول يعني اللي منقول يعني التجزؤ والتركيب، ونفى عن نفسه الكم المنفصل، اللي هي يعني أن يكون له مثيل وشريك. هذا ما يعبر عنه علماء التوحيد، فالله تعالى منزه عن ذلك كله. فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد بوحدانيته وحدانية العدد،
إذ الواحد في العدد له نصف وأجزاء أيضا، بل المراد أنه لا شبيه له، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد. لأن العدد يا أحباب اللي بيكون من طريق العدد هذا يتوهم له ثان وثالث ورابع وخامس، واللي هو واحد من طريق العدد بيقبل شو؟ التجزؤ، بيصير نصين والتلات أتلات وأربع أرباع وخمس أخماس، ولكن هذا مستحيل في حق الله. فلذلك قال: ولكن من طريق أنه لا شريك له وبرهان وحدانيته. هون هلأ رحمه الله حيذكر دليل التمانع. عرف هذا من الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني مستحيل أنه يكون مع الله شريك. وهذه الآية أخذ منها هذا الدليل. شو منقول له؟ دليل التمانع. وبرهان وحدانيته هو أنه لا بد للصانع الخالق يعني من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا. الخالق لابد، صانع العالم، أن يكون حيا قادرا مريدا، يعني له اختيار مشيئة، عالما. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه، يعني اللي بيختلف معنا منبين له ليش بده يكون، لابد أن يكون الصانع بهذه الصفات. فإن أقر بذلك قلنا: لو كان للعالم صانعان. هون يا أحباب ليس من باب تجويز العقل، لا، هذا لإثبات أن الإله واحد لا ثاني له. لو كان للعالم صانعان وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالما مريدا مختارا، لأنه أقر معنى هو يعني الشخص اللي عم ناظره أن الصانع لابد يكون فيه هذه الصفات. فلو كان هناك صانعان كل واحد منهما يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا، والمختاران أول شيء منقول يجوز اتفاقهما واختلافهما في الاختيار، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره، لأنه لو كان مجبر لكان مقهورا لما كان إلها. والمختاران جاز اختلافهما في الاختيار. فإذا لو كان الواحد منهما مجبر على موافقة الآخر في اختياره لكانا مجبورين، والمجبور لا يكون إلها. ليه؟ لأنه لا يكون مختارا، المجبور غير المختار. فإذا صح هذا يعني فإن اتفقا فإما أن يترك أحدهما للآخر الفعل من غير مشاركة فيه. شو بيلزم يعني هون؟ أنه مقهور، عدم عموم قدرته، عدم نفوذ مشيئته. ليه؟ لأنه ترك الفعل لغيره، لشريكه، ويلزم في الآخر ما لزم في الأول، لأنه شو قلنا عنهم؟ مثلان، فما جاز على أحدهما جاز على الآخر. فشو بيحتاجوا يعني اثنيناتهم صاروا للمخصص؟ وإما أن يتفقا على الاشتراك في ذلك. فإذا اتفقا على الاشتراك فإن اختص كل واحد منهما بجزء لزمهما من ذلك العجز والحاجة للمخصص، يعني احتاجوا لمين خصصهم بهذا. وإن فرضت المسألة فيما لا يمكن انقسامه مثل الجوهر الفرد فيلزم من ذلك المحال، كيف بده يقسمه؟ محال عقلا، الذي يقال فيه تحصيل الحاصل، لأن الأثر الواحد قال العلماء لا يدخل تحت مؤثرين على الحقيقة، يعني لا المقدور ولا المقدور يدخل تحت قدرتين مؤثرتين، يعني الإبراز من العدم إلى الوجود. فلذلك هذا كله على تقدير الاتفاق. أما إن فرض الاختلاف فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء، كأن أراد أحدهما حياة شخص زيد، هذا أراد حياة إنسان يقال له زيد، وأراد الآخر موته، يعني في آن واحد لم يخل من، انتبهوا يا أحباب، من أن يتم مرادهما، وهذا محال عقلا،
أو لا يتم مرادهما، هذا دليل عجزهما، أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر، ومحال تمام مراديهما. ليه؟ لتضادهما. العقل ما بيقبل أن يكون زيد حيا وميتا في آن واحد. أي إن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته مثلا، يستحيل أن يكون هذا الشخص حيا وميتا في آن واحد. وإن لم يتم مرادهما فهما عاجزان، وشو قلنا؟ والعاجز لا يكون إلها. وإن تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم مراده عاجز، ولا يكون العاجز إلها ولا قديما. وهذه الدلالة اللي حكينا عنها معروفة عند الموحدين، موحدين يعني الذين هم أهل السنة والجماعة، تسمى بدلالة التمانع. قال تعالى، هذه بسورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما مش يعني حالا فيهما، لا، لو كان فيهما أي لهما آلهة إلا الله أي مع الله، لما انتظمتا، لما وجدتا فانتظمتا. فإذا يا أحباب، صفة الوحدانية أقرها القرآن الكريم بآيات كثيرة، ومنها هالآية اللي بتدل على دليل التمانع، لأن الله قال في سورة النساء، إنما الله إله واحد، وقال تعالى في سورة البقرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وقال في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وفي سورة الزمر، سبحانه هو الله الواحد القهار. وهون يا أحباب مهم جدا نرد على هيدول المجسمة في عصرنا، اللي أحدثوا بدعة اعتقادية عجيبة غريبة ما سبقهم إليها إلا ابن تيمية، قاموا بشي ما حدا سبقهم عليه، قالوا والعياذ بالله بدك توحد الله توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. وهيدي البدعة اللي طلعوا فيها لا دليل لهم عليها، وهني بيدعوا محاربة البدع، وسهل الرد عليهم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لما يجي واحد بده يأسلم يقول له وحد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. وسؤال الملكان في القبر اللي ورد الحديث فيه، ما في انه بيسألوا للميت هل كنت توحد التوحيدين او الثلاث التوحيدات، واشياء كثيرة بتدل على انه يا احباب هيدا اللفظ اللي هني طلعوا فيه شيء محدث مبتدع لا اصل له. فاذا قلنا نحن لا اله الا الله، مثلها نفسها كأنك عم تقول لا رب الا الله. بس ليش هيدي العقيدة طلعوها؟ حتى يكفروا المتوسلين والمتبركين والزائرين لقبور الصالحين والذين يذبحون لله تعالى ويوزعوا الطعام عن روح الأولياء والصالحين، واللي بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، قالوا عنهم ما وحدوا توحيد ألوهية، قالوا إن الكفار كأبي جهل وأبي لهب أكثر توحيدا من هؤلاء المسلمين اللي بيتوسلوا بالأنبياء وبيستغيثوا بالصالحين، وعندهم توحيد الأسماء والصفات بزعمهم اللي قالوا عنه، حتى يكفروا المسلم الذي شو بيعمل؟ يؤول المتشابهات. هذا اللي حنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس اللاحقة بإذن الله. فهؤلاء لما تهدم عليهم هيدي المسألة بسموها تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، كأنك هدمت دينهم. ليه؟ لأنه بنوا أصول عقائدهم على هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر ما كان يقول للناس وحدوا ثلاث توحيدات، إنما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة إلى آخر الحديث. فإذا ما حدا من العلماء قال هذا إلا هذا المجسم الذي سبقهم ابن تيمية. الله يثبتنا على الإيمان. وأما الصفة الثانية عشرة، القيام بالنفس، يعني يا أحباب الله لا يحتاج إلى غيره،
لذلك انتبهوا من هذه العقيدة ما يسمى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. هذه دعوة باطلة لا دليل لهم عليها. ثبتني الله وإياكم على عقيدة الحق حتى الممات، وأخرجنا الله من هذه الدنيا وهو راض عنا آمين، وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: أنهت الحكومة البريطانية ملكية مجموعة جينغ الصينية لشركة بريتش ستايل بعد إقرار البرلمان تشريعاً يتيح تأميم شركات الصلب عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، في خطوة قالت إنها تستهدف حماية صناعة استراتيجية والحفاظ على إنتاج الصلب الخام في البلاد، بينما نددت بكين بالقرار واعتبرته انتهاكاً لحقوق المستثمرين الصينيين. وقالت الحكومة البريطانية إن تأميم الشركة يمنحها السيطرة الكاملة على مستقبل مصنع سكونثورب الذي يعد آخر منشأة في المملكة المتحدة قادرة على إنتاج الصلب الخام باستخدام الأفران العالية، مؤكدة أن استمرار تشغيله مهم للحفاظ على الأمن الصناعي وتأمين احتياجات قطاعات حيوية مثل السكك الحديدية والبناء والدفاع. ويشغل المصنع نحو 2700 موظف بشكل مباشر، إضافة إلى آلاف العاملين في سلاسل التوريد، في حين تقدر الحكومة تكلفة تشغيله بأكثر من 1,300,000 جنيه استرليني، أي نحو 1,750,000 دولار يوميا. ورغم ذلك أكدت لندن أنها لا تعتزم الاحتفاظ بالشركة في الملكية العامة على المدى الطويل، وأنما تسعى إلى إعادة هيكلتها تمهيدا لإيجاد مستثمر جديد. في المقابل أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة واستيائها البالغ من قرار لندن، معتبرة أنه ألحق ضررا بالمصالح المشروعة لمجموعة جينغي وأضعف ثقة الشركات الصينية بالاستثمار في بريطانيا. كما دعت الحكومة البريطانية إلى الالتزام باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين البلدين، مؤكدة أنها ستواصل دعم الشركات الصينية في الدفاع عن حقوقها. وتطالب مجموعة جينغي بالحصول على تعويض عن استثماراتها، بينما أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعين مقوما مستقلا خلال الخريف لتحديد قيمة التعويض، مشيرة إلى أن هذا التعويض قد يكون محدودا أو قد لا يمنح إذا خلص التقويم إلى أن الشركة لا تمتلك قيمة اقتصادية صافية في ظل خسائر قدرتها المجموعة سابقا بنحو 700,000 جنيه استرليني، أي نحو 940,000 دولار يوميا. يأتي التأميم في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين لندن وبكين توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتشديد الرقابة على القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يجعل قضية بريتش ستايل مرشحة لأن تتحول إلى نقطة توتر جديدة بين البلدين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أن الذي يطلب العلم على الوجه الشرعي بأن يطلبه من أهل المعرفة الثقات، اعلموا أن هذا السير الذي هو عليه هو نعم السير، وليس على طريقة كثير من الناس اليوم، وهي الطريقة التي فيها خلل. فالعلم يؤخذ بالسماع من فم العالم أو يقرأ عليه. الطريق النافع أن يسمع الطالب من فم العالم، أو يسمع العالم الطالب وهو يقرأ عليه الكتاب فيقره العالم. الحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كلكيدي هو أحد مشايخ الحافظ زين الدين العراقي، تلقى الحديث عن 600 عالم سماعا، أي يقرأ العالم المحدث عليه ثم هو يسمع. الطريق الأفضل في تلقي العلم هو السماع من لفظ العالم مع تفهم المعاني، ولا سيما الحديث والقرآن. القرآن إذا سمع الطالب من لفظ المقرئ هذا أفضل. والطريق الثاني أن يقرأ الطالب والمقرئ يسمعه فيقره. الحمد لله الذي وفق أحبابنا إلى هذا المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء الماضون من السلف والخلف. ومن فساد طريق التلقي اليوم عند أكثر الناس كثر التحريف والافتراء على الدين والفساد، وإدخال أشياء في الدين مما ليس فيه. هؤلاء عملهم كعمل من يقول: أنا أعطيتك هذه الأوراق أو هذه الكراريس فافهمها ثم تعرض علي فأكتب لك صح أو لم يصح. هذا غش، هذا خلاف النصيحة. ثم عند أولئك اليوم في كثير من البلاد سبب آخر للغش، وهو الجشع في حب المال مع الفقر الذي أصابهم. كثير من المشاهير اليوم تخرجوا من كليات مشهورة باسم أنها تعلم الدين، وهم لا يعرفون شيئا عن الدين. وكذلك أناس تخرجوا من كليات أخرى أيضا هم على هذا الحال. الكسل ينافي تحصيل العلم، تحصيل العلم لا يتفق مع الكسل. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلق من أفواه المحدثين. كذلك الفقه، لا يكون الشخص فقيها إن لم يتلق العلم من أفواه الفقهاء. هذا الحافظ الخطيب البغدادي قال: الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالما، ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من غير سماع من القارئ قارئا، إنما يسمى مصحفيا لا يسمى قارئا. هذا من ضعف الهمة. من كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. انظروا أيها الأحبة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر من المدينة إلى مصر لأنه بلغه أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس كان مقيما بمصر، روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لم يسمعه، سافر ليسمع منه، فلقيه فقال له: أنت سمعت كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. هو جابر أحد علماء الصحابة، لكن هذا الحديث ما سمعه من الرسول، إنما بلغه أن فلانا سمعه من رسول الله. ماتت الهمم اليوم. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكتاب الحماسة، وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع من المحدث، وكان يأمر بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر حتى يسمع جيران المساجد، لأن العقيدة أهم علم الدين، لذلك كان يفعل هذا. أما الرد على الذين يحرفون قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنحن نقول كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر المعصية الكبيرة، لأن هذا التفسير ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، ويدل لصحة ما ذهب إليه من التفسير أحاديث كحديث اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. فالرياء فيه شبه للكفر الأكبر، أي عبادة غير الله، من جهة أن المرائي يريد أن يمدحه الناس، قصد بعبادته غير الله، فصار يشبه المشرك الذي يعبد غير الله كالصنم والشمس ونحو ذلك. فبين المسلم الذي يرائي بعمله وبين المشرك الذي يعبد الصنم شبه قوي. من أجل هذا الشبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي شرك لا يخرج من الإسلام بل الشرك الأصغر. قال عبد الله بن عباس ليس بالذي يذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة، كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا التفسير صحيح ثابت إسنادا عن عبد الله بن عباس، رواه الحاكم وصححه ووافقه غيره من الحفاظ. والحديث الآخر اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، رواه الحاكم وصححه. ثم أيضا حديث البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أن المسلم إذا زنى كفر، لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من زنى ثم صلى عليه الصحابة. لو كان المسلم يخرج من الإسلام بالزنا ما كان الرسول تركهم يصلون عليه. ثم أيضا حديث رواه البخاري وغيره سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر معناه يشبه الكفر، ليس معناه كفر كفرا يخرج من الملة، وهذا القدر كاف لإبطال قول هؤلاء الذين يقولون كل حاكم من المسلمين حكم بغير الشرع فهو كافر مطلقا، حتى إنهم كفروا من عاش في ظل هذا الحاكم وهو لا يعتقد أن هذا أحسن من الدين، أحسن من الشرع، أحسن من القرآن. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل، فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة، ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى أربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه. فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني، فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة. فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه. فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث أمر عظيم، هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا جئت فأنت الغاية والكفاية. فأظهر أبو بكر تعجبا وصرفهم، وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هو في منزل خديجة. فقرع الباب عليه، فخرج النبي عليه السلام إليه، فقال أبو بكر: يا محمد، فقدت من نادي قومك،
فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال يا أبا بكر، إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر، وما آيتك؟ قال، الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر، وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال، من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال، الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مين؟ ثروة ومعي غادة.
1: يا أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا فيك،
2: اشتقنا لك.
1: نحنا بالأكتر يا ميت. أهلا وسهلا. شو كيف الجميع؟
2: الحمد لله بخير.
0: إلنا زمان ما قعدنا هالقعدة.
1: مشاغل الحياة بتعرفي.
2: الحياة بسرعة عم تمرق.
1: ما حسينا بالوقت.
0: ما نكون عم نأخرك عن شي.
1: ولا يهمكن. شو انتو غربة؟ الطبخة جاهزة وهلأ نتغدى سوا.
2: بيتكن عامر، ما بدنا نطقل عليكن.
1: انتو أهل الدار، شو هالحكي؟
0: شي طيب.
2: صار لنا زمان ما دقنا مثل هالطعمة.
1: يا أهلا وسهلا بالحبايب.
3: الله أكبر الله أكبر.
2: بدنا نستأذن، كتير نسرينا. قهوتكم دايمة.
1: خليكم قاعدين، متونس فيكم بغيبة أبو سامي.
0: تأخرنا وراح اليوم عندك، عتمت.
1: ايه تبعدوها.
2: وانتي هلأ بدك تردي زيارة.
1: ايه على راسي. كيف لكان؟

موقوتا، أي فرضا في أوقاتها. أختي المؤمنة، لا تنشغلي عن أداء صلاتك، ولا تستحي من أدائها في بيوت الناس، فأداؤها واجب، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر شرعي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. تحت عنوان نتنياهو حتى لا تقول لم أكن أعلم، دونالد ترامب يرى الأمور بصورة مختلفة تماما، كتب مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتلقى تحذيرا أحمر داعيا إياه إلى عدم الادعاء لاحقا بأنه لم يكن على دراية بحقيقة الموقف الأمريكي. وقال الكاتب مساء السبت من المتوقع أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث ينوي المشاركة في جنازة السيناتور لينسي غراهام من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. ووفق الكاتب يسعى نتنياهو إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث ملفات عديدة أبرزها إيران وتركيا ولبنان وغزة، إضافة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية طويلة الأمد. إلا أن البيت الأبيض وحتى مساء أمس لم يحدد أي موعد للقاء، في مؤشر يعكس برودا في التعامل مع الطلب الإسرائيلي. ويرى المحلل أن ترامب يتعامل بحذر مع نتنياهو، إذ يخشى أن يفسر أي لقاء بينهما على أنه تدخل في الانتخابات الإسرائيلية، خصوصا بعد الانتقادات التي تعرض لها إثر دعمه فكرة منح نتنياهو عفوا. كما يدرك ترامب وفق الكاتب أن استطلاعات الرأي لا تضمن بقاء نتنياهو في السلطة خلال الأشهر المقبلة، ما يدفعه إلى تجنب الاستثمار السياسي في شخصية قد لا تستمر في الحكم. ويضيف أن الخلاف لا يقتصر على الحسابات الانتخابية، بل يمتد إلى اختلاف في الرؤية السياسية، إذ يعتبر ترامب أن المواقف الإسرائيلية الرافضة للتسويات السياسية تعرقل مشاريعه الإقليمية. وفي السياق نفسه يشير الكاتب إلى أن ترامب عاد ليطالب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في ظل ضغوط تمارسها عليه تركيا وقطر ودول أخرى، وفي المقابل يرى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتمسك باستمرار انتشارها في جنوب لبنان. ويخلص الكاتب إلى أن تباين الأولويات بين واشنطن وتل أبيب يجعل الرهان الكامل على لقاء محتمل بين نتنياهو وترامب خيارا غير مضمون النتائج، معتبرا أن الاكتفاء بإجراء اتصال هاتفي قد يكون أكثر واقعية من التعويل على اجتماع قد لا يحقق ما يطمح إليه نتنياهو. تتفاقم أزمة طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون في الكيان الصهيوني وتتحول إلى مواجهة سياسية، فعلى الرغم مما أعلن عن تفاهمات بشأن تقليص القوات وعدد الطائرات الأمريكية في المطار، يطالب الجيش الأمريكي بالبقاء في المطار وزيادة وجوده استعدادا لسيناريوهات طوارئ تتعلق بالحرب على إيران. وذكر محلل الشؤون العسكرية في موقع والا الصهيوني أن القرار في شأن الطائرات وجنود الأمريكيين في مطار بن غوريون سيحال إلى المستوى السياسي الأعلى. وكشف موقع والا أن أزمة تمركز طائرات التزويد بالوقود لا تزال بعيدة عن الحل. ونقل الموقع عن مصادر في سلاح الجو الصهيوني تأكيده أن المشكلة تحولت من مشكلة عملية إلى قضية سياسية. وأوضح الموقع أن الأمريكيين يطالبون بالحفاظ على وجودهم في مطار بن غوريون، بل وتوسيع عدد الطائرات إلى ما يتجاوز تلك الموجودة حاليا في الكيان الصهيوني. وينبع هذا المطلب من حاجة الجيش الأمريكي إلى الاستعداد لسيناريوهات إقليمية قصوى، من بينها تعرض قواعده في الخليج لهجوم، وهو ما يستلزم توفر دعم لوجستي إسرائيلي بشكل فوري. وأشار مصدر عسكري رسمي وصفه موقع والاه بالمأذون والمطلع إلى أن ممثلي الجيش الأمريكي أوضحوا لهيئة التخطيط في الجيش الإسرائيلي أن البدائل التي عرضت عليهم غير مناسبة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: ليوصلك كل جديد، تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب، وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الذكر الحكيم على الدلالة على كل خير أكان دينيا أو دنيويا، وعلى الدعاء إلى الهدى والفلاح لما في ذلك من نشر للطاعة والعبادة الحقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المفسر القرطبي في تفسيره هذه الآية: قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال الأخفش: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وقال الماوردي: دعا الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس. وقيل: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فينبغي على العالم أن يعين الناس بعلمه ليعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متكاتفين متعاضدين كاليد الواحدة. ومن الأحاديث الشريفة التي فيها الحث، فيها حث بليغ على نشر الحق والهدى، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومعنى الحديث الإجمالي أن من أرشد غيره إلى فعل خير عظيم كثير، أو إماطة الأذى عن الطريق، أو أمر به أو أعانه عليه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فعمل بدلالته أو امتثل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لا ينقص ذلك الأجر العظيم المعطى للدال على دلالته من أجورهم المعطاة على أعمالهم شيئا لاختلاف جهة الجزاء. ومن دعا إلى ضلاله، أي من دعا غيره إلى فعل إثم وإن قل، أو أمره به أو أعانه عليه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه عليها وامتثل أمره فيها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

يا زائد الأشواق زائر أحمدي، سلم على خير البرية يسمعي، والجأ إلى الحرم الذي جبريل من زواره من ساجدين وركعي. ألف الندى، ألف الندى.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: ولو نحن لبعض. ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026، أو عند نفادي المقاعد. وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334.

أقول للروح إذا سارت لهم: ألا فروحي وعلى الباب امرحي، وقبلي بخشية أعتابهم، وهمة العزم لديهم صححي. فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: السلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليس تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسنة، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد. الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب، بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاضة بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه، ولن يضر الله شيئا، إياكم والغضب.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معنى الحديث أن الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا، عاقبتها غير محمودة إلا هؤلاء الأربعة: ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه أي ما يساعد على طاعة الله أي كالمال الحلال، وعالما ومتعلما أي العالم بعلم الدين ومتعلمه. ما سوى هؤلاء الأربعة ليس له عاقبة محمودة من هذه الحياة الدنيا، لأن ما سوى هؤلاء الأربعة غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، علم العقيدة الذي يعرف به الخالق كما يجب. فهذا أي العلم بالله هو الفقه الأكبر، أما علم الأحكام فهو الفقه الأصغر، وذلك لأنه لا تصح عبادة المعبود إلا بعد معرفته، ولا تصح معرفة الله إلا على طريقة التنزيه، وهي معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها التنزيه الكلي، فهذه الآية لفظها وجيز ومعناها واسع، لأنها أبلغ من قول الله ليس مثله البشر، ومن قول الله ليس مثله الملائكة، ومن قول الله ليس مثله النور، لأن كلمة شيء تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والشمس والقمر والنجم، وتشمل الحركة والسكون واللون والانفعال والتغير وكل صفات الحجم وكل الأعراض، أي صفات الحجم. صفات الحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف يسمى عرضا، فهذه الآية تنزه الله تعالى عن ذلك. فمن نزه الله تعالى عن كونه جسما لطيفا أو جسما كثيفا، وعن صفات الحجم كلها كالتحيز في جهة ومكان، واعتقد أنه موجود مع تنزهه عن هذا كله، فقد عرف الله. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، الحجم اللطيف والحجم الكثيف يشغل الفراغ، فهذا الفراغ الذي يشغله هو المكان. ليس المكان الحجم الصلب الذي يمس بالحجم فقط، نحن الآن نماس ما تحتنا، هذا المكان الصلب، هذا مكاننا، والفراغ الذي يحوينا مكان لنا. فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون متحيزا بمماسة شيء صلب كالعرش، وعن التحيز في الفراغ من غير مماسة شيء. الشمس والقمر والنجوم مكانهن الفراغ الذي يشغلنا، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في الفراغ من دون مماسة شيء صلب، ومنزه من أن يكون متحيزا في الفراغ مع مماسة شيء كالعرش، وذلك لأن الحجم هو الذي يتحيز، والله ليس حجما، فلا يجوز عليه التحيز في مكان واحد كالعرش ولا في جميع الأماكن. فمن عرف الله تعالى على هذا الوجه فقد عرف الله. فمن أفرده بالعبادة، أي غاية التذلل، فهو الذي عرف الله وعبده، ومن لم يكن كذلك لم يعرف الله، ولا يقال أنه يعبد الله. كل من يعتقد أن الله تعالى متحيز على العرش مماسا قاعدا عليه، أو واقفا في الفراغ فوق العرش من غير مماسة للعرش غير عارف بالله، فهو جاهل بالله ولا يعبد الله، إنما يعبد شيئا تخيله في الفراغ أو متحيزا على العرش، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. ثم بعد هذا كل آية قرآنية أو حديث نبوي ظاهره يوهم أن الله حجم وأن له أعضاء وأن له حركة أو سكونا أو غير ذلك من صفات الحجم لا يجوز اعتقاده على ظاهره، بل يقال إن تلك الآيات وتلك الأحاديث لها معاني غير هذه المعاني الظاهرة. فمن سلك هذا المسلك آمن بآية ليس كمثله شيء وبتلك الآيات والأحاديث، وسلم من الوقوع في التناقض، وهذا مذهب أهل السنة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: كيف تقولون الله موجود لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، والموجود لا بد أن يكون له حجم كبير أو صغير؟ يقال له: أنت تقيس الخالق على المخلوق، كيف يكون الخالق حجما ويخلق الحجم؟ الحجم لا يخلق الحجم، الله تعالى هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق ما هو فوق ذلك من الحجم. فلو كان حجما كبيرا أو صغيرا ما استطاع أن يخلق شيئا من الحجم. هذا هو الحكم العقلي، وما أنت تقوله هو حكم الوهم، أنت تتبع حكم الوهم. وهم الإنسان إذا تخيل يتخيل أن الله حجم كبير كالعرش أو أكبر منه أو دون ذلك، كما يتوهم بعض الكفار أن الله بصورة إنسان. هؤلاء تبعوا الوهم ما تبعوا العقل. يقال له: فلو كان الله حجما فوق العرش له أعضاء لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لأن الشمس حجم كبير جميل الشكل كثيرة النفع تنفع البشر والشجر والنبات، فلو كان يجوز أن يكون الله حجما لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها. لكن لا يصح أن تكون الشمس إلها لأنها حجم، لها شكل مخصوص ولون مخصوص، تحتاج لمن أوجدها على هذا الحجم بدل حجم أصغر من هذا أو أكبر من هذا على وصف غير هذا، وهي لا تصلح أن تكون إلها. وهكذا الحجم كله، كل حجم مخلوق، العرش وحبة الخردل كلاهما محتاج لمن أوجده على هذا الحجم. فإذا الله ليس حجما، موجود ليس حجما، وهذا الذي يجب اعتقاده، وإن كان وهم الإنسان لا يتصور موجودا ليس حجما بالمرة. لا هو حجم كثيف كالإنسان، ولا هو حجم لطيف كالنور، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة. بعد هذا وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أهم أمور الدين معرفة أن كل ما يحصل ويدخل في الوجود من حجم أو حركة أو سكون أو انفعال، لذة وألم، فهم وذكاء، وبلادة وتفكير، والخاطر، كل هذا الله الذي يخلقه. وأما الإنسان لا يخلق شيئا من حركاته وسكناته، ولا من الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والنظر والنطق، كل ذلك الله يخلقه في الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا إنما يفعل، الإنسان يفعل والله يخلق الإنسان وأفعاله. هو الذي يخلق النظر، هو الذي يخلق النطق إن كان بخير أو بشر، هو يخلقه. هذه المسألة الثانية هي أهم علوم التوحيد بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من أهل هذا العصر خرجوا من هذا الاعتقاد الذي هو الحق الذي جاء به القرآن إلى عقيدة فاسدة هي أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هذا الزمن الذي نحن فيه هو الزمان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. اليوم فسد كثير من الأمة. بعض المراكز التي كانت مركز علم الدين اليوم يطلع منها أعداء الدين. فمن تمسك في هذا الزمن بسنة الرسول، أي عقيدة الرسول، شريعة الرسول، لو مات على فراشه فهو شهيد عند الله. انظروا ما أكثر من يخالف الحق فنرد عليه في هذا البلد وفي غير هذا البلد. وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.

من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاء الفوتبول، ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، نكمل معا بإذن الله عز وجل مخلصين النية كتاب شيخنا رحمات الله عليه الصراط المستقيم الطريق الحق عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة هي عقيدة الرسل. الله تعالى يتوفانا وهو راض عنا، آمين. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله في تعداد الصفات الواجبة لله عز وجل إلى صفة القدرة. يقول رحمه الله: القدرة يجب لله تعالى القدرة على كل شيء. والقدرة صفة أزلية أبدية كسائر صفات الله تبارك وتعالى. الله قال: وهو على كل شيء قدير، كما في سورة التغابن. والمراد هنا بالشيء الجائز العقلي، يعني قدرة الله تتعلق بالجائزات العقلية، بالممكنات العقلية، ولا تتعلق لا بالمستحيل العقلي ولا بالواجب العقلي. لذلك بدنا ننتبه، بعض الملاحدة يرمون أسئلة فاسدة كفرية حتى يوقعوا المسلمين في الضلال، وحتى يشككوا الإنسان اللي هو ضعيف في العلم فيقع في الحيرة والعياذ بالله تعالى، فيسألونه أسئلة. انتبهوا يا أحبابي، هذه جوابها ما بيكون لا بتقول نعم ولا بتقول لا، هذه بتكون جوابها تقول هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي، أو بتقول بحسب السؤال يعني: قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. فإذا قدرة الله لا تتعلق لا بالواجب العقلي ولا بالمستحيلات العقلية. والمراد بالشيء هنا الجائز العقلي، فخرج بذلك المستحيل العقلي. ليه؟ لأنه هيدا ما بيفوت بالوجود، لأنه غير قابل للوجود، مش لأن قدرة الله قاصرة. شو هذا السؤال اللي بيسألوه مثلا؟ يقولون لك: هل الله قادر أن يخلق مثله؟ فاللي بيقول نعم كفر، واللي بيقول لا كفر. شو بتقول له؟ وجود الشريك لله تبارك وتعالى مستحيل، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. أو يقولون لك: يقدر الله أن يضع نفسه في قنينة؟ بتقول له مستحيل عقلا وجود الله في مكان. فإذا بتقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي، لأن المستحيل غير قابل للوجود، فلم يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة. وخالف في ذلك ابن حزم، هذا من جملة ما خالف فيه ابن حزم، وهذا إنسان عنده فساد كبير يا أحباب، خالف بسبب قصور العقل الله يرحمنا. وانتبهوا، كثير من الناس بينفتنوا بكتبه وبكلامه، خاصة لما يطلبوا منهم يعملوا رسائل تتعلق فيه بيقوموا بيتأثروا بكلامه لهيدا ابن حزم اللي هو عنده تمويهات كبيرة، منها هذه المسألة. فقال في كتابه المحلى بسموه: إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا والعياذ بالله، وهذا باطل وهذا ضد العقيدة الإسلامية. يقول ابن حزم: إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. وهذا الذي قاله غير لازم، لأن اتخاذ الولد محال على الله، يعني مستحيل عقلي، والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. يعني لا يقال الله قادر على أن يتخذ ولدا، ولا يقال إنه عاجز عن ذلك. شو بينقال لكان؟ هذا مستحيل عقلي، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن وظيفة القدرة إيجاد الممكن العقلي وإعدامه، أما المستحيل العقلي لا يتصور وجوده أصلا لذاته يعني، فلا تعلق للقدرة به. والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه، هذا لمين يا أحباب؟ هذا يحصل في المخلوق،
وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود، يعني حدوث الوجود، لكونه مستحيلا عقليا، أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا. يعني منقول فلا تتعلق قدرة الله تعالى بالواجب العقلي، يعني لا إيجادا ولا إعداما. ثم العبارة اللي بيعبر عنها العلماء: فالعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى، أما الثاني، يعني الشرح الثاني، انتبهوا مش العجز، أما الثاني فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم: كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل، لأن الحجر لا يوصف لا بالجهل ولا بالعلم. وكذلك يجاب على قول بعض الملحدين: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ هذا السؤال يا أحباب باطل وتناقض، فإن هذا السؤال يعني فيه تجويز المحال العقلي، المحال لا يكون جائزا عقلا، المستحيل ليس جائزا والجائز ليس مستحيلا. وبيان ذلك أن الله أزلي، ولو كان له مثل لكان، أي المثل أزليا. شو بيصير يعني؟ فبيصير هذا بنرجع لدليل التمانع اللي هو يستحيل وجود شريك مع الله تبارك وتعالى، والآن نتكلم عليه إن شاء الله. والأزلي لا يخلق لأنه موجود، يعني لم يسبق وجوده عدم، فكيف يخلق الموجود؟ فتبين أن السؤال باطل ودال على سخافة عقل سائله. أما المستحيل العقلي فعدم قبوله الدخول في الوجود ظاهر، وأما الواجب العقلي فلا يقبل حدوث الوجود لأن وجوده أزلي، يعني لم يسبقه عدم، يعني فكيف يكون حادثاً؟ فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود. دخل في الوجود يعني كان معدوما، يعني حادث. أما إذا قلنا الله موجود فهذا معناه ثابت الوجود، يعني لم يسبق وجوده عدم. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث، وكل منهما يسمى وجودا. أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث فقط، فالواجب العقلي الله وصفاته، فالله واجب عقلي. شو يعني؟ العقل لا يقبل عدمه، العقل يوجب أن يكون الله موجودا متصفا بصفات أزلية أبدية. فالله واجب عقلي، وجوده أزلي لا بداية له، وصفاته أزلية لا بداية لها، ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود. ليه؟ لأنه معناها كانت معدومة، معناها مخلوقة، معناها حادثة. فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح، لكن يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة، يعني إذا لم تشرح المراد من ذلك للناس اللي بعضهم عم يتعلموا من جديد قد لا يفهمون هذه المسألة. فمنقول لهم: هذه يا أحباب المستحيل لا يدخل في الوجود، فقدرة الله لا تتعلق بها. كيف قلنا سمع الله يتعلق بالمسموعات، وبعضهم قال بكل موجود، بصر الله يتعلق بالمبصرات، وبعضهم قال بكل موجود، كما منقول قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي بالممكنات، ولا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. أما عند من مارس يعني هذا العلم وتمرس به، تعلم هذا تمكن، فهي عبارة يعني واضحة المراد. فالله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، مستحيل عليه العجز، العجز يتنافى مع الألوهية. وأما الصفة التاسعة العلم، اعلم أن علم الله قديم أزلي، ما له بداية وما له نهاية، كما أن ذاته قديم أزلي،
فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته. يعني منقول الله عالم بالمخلوقات وعالم بذاته وعالم بصفاته، لأن الله تعالى لو لم يكن عالما لما كان شائيا ولما قدر على إيجاد شيء من المخلوقات. قال العلماء شرط التخليق العلم، كما قال في القرآن في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الخالق عالم وعلمه واحد، كمان منقول لا يتعدد، مثل ما حكينا عن صفة الكلام لا يقبل الزيادة ولا النقصان، يعني منه كعلم المخلوقين ليس كعلم المخلوقين. نحن علمنا بيزيد وبينقص، فلا يتصف سبحانه بعلم حادث. نحن علمنا عرض يقوم فينا، أما الله ليس كذلك، لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم، يعني لكان ليس أزليا، وهذا مستحيل، إله بده يكون أزلي، لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا، كل ما تحدث فيه صفة فهو حادث. ونحن منقول يا أحباب علم الله شامل كما قال: وهو بكل شيء عليم، هذه بسورة الأنعام. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: وكان الله بكل شيء محيطا. هون إحاطة علم مش إحاطة بالمكان، كما في الآية الأخرى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال العلماء: علم الله يتعلق بالواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائزات العقلية، يعني الله تعالى يعلم الواجب واجبا والمستحيل مستحيلا والممكن ممكنا. الله تعالى علمه يقال فيه هذا. وعلم الله لا يتغير ولا يتطور ولا يزيد ولا ينقص. وما أوهم، يعني ظاهره من النصوص، تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية لا يكون هذا المراد. يعني إذا واحد سمع آية أو حديث ظاهره يوهم إنه الله يحدث له صفة أو بيزداد له علم، ما هيك بيكون المعنى المراد من هذه الآيات والأحاديث؟ لا شك، كقوله تعالى في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فليس المراد به ذلك. هو شو اللي صار يا أحباب؟ كان واجب على المسلمين إنه الواحد يثبت بمقابل 10 من الكفار، ثم خفف الله تعالى عنهم لأنه علم في الأزل إنه سيكون فيهم ضعف، فخفف، صار الواحد فرض عليه يثبت بالمعركة مقابل 2 من الكفار. بس مش معناته الآن حدث لله علم، ليس معناه الله علم الآن، لا. لذلك قال الشيخ رحمه الله بعبارة أخرى، يعني وقوله وعلم ليس راجعا لقوله الآن، بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن، يعني التخفيف شيء حدث في المخلوقين فينا نحن أمة النبي، لأنه علم بعلمه السابق في الأزل، يعني الذي لا بداية له تبارك وتعالى، علم أنه يكون، يعني يوجد فيكم ضعف. وكذلك قوله تعالى، هذه بسورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مش معناه أنه الله لا يعلم من الصابر من غير الصابر ومين المجاهد من غير المجاهد، لا، معناه ولنبلونكم أيها المؤمنون، يعني بالقتل وجهاد الأعداء، أعداء الله، حتى نميز، أي نظهر للخلق، هذا معناه من يجاهد ويصبر من غيرهم. أما الله كان عالما في الأزل، الله يعلم ذلك قبل وجود المخلوقين، كما نقل البخاري رحمه الله ذلك في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي عبيدة
معمر بن المثنى، وهذا كان من فطاح العلماء اللغة، وهذا شبيه بقول الله تعالى في سورة الأنفال: وليميز الله الخبيث من الطيب. وهيك قال الطبري المجتهد رحمه الله المفسر، وأبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط. شو معنى ليميز الله الخبيث من الطيب؟ يعني ليظهر الله لعباده كالملائكة بيطلعوا من الخبيث ومن الطيب، أما الله تعالى عالم في الأزل لا يخفى على الله خافية. ثم قال رحمه الله في بيان الصفة العاشرة من صفات الله تعالى، يعني بحسب ذكرها في هذا الكتاب: الحياة. الله تعالى متصف بالحياة، حي لا يزول لا يموت لا ينتهي لا يبيد تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: يجب لله تعالى الحياة، لأنه يا أحباب الخالق لا يكون ميتا، الموت هذا صفة الحادثات، الله تعالى حي لا كالأحياء. إذ حياته يعني صفة لله تعالى أزلية أبدية ولا تشبه حياة المخلوقين، ليست بروح ودم، ليست بروح ولحم ودم. والدليل العقلي على وجوب حياته وجود هذا العالم، فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم. شو يعني؟ يعني وجود هذا العالم بإيجاد خالق، والخالق لابد أن يكون عالما مريدا حيا مختارا. فلا يصح، والعلماء يقولون لا يصح الاتصاف بالعلم والمشيئة والقدرة إلا لمن اتصف بالحياة. لذلك قالوا لو لم يكن الله حيا لما وجد العالم، لأن العالم وجد، فإذا وجد بإيجاد موجد خالق عالم مريد. ومن يوصف بالعلم لابد أن يكون حيا، من يوصف بالمشيئة والقدرة لابد أن يكون حيا. فثبت اتصاف الله تعالى بالحياة. أما من القرآن قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني من له صفة الحياة، حي لا كالأحياء. وأما الصفة الحادية عشرة الوحدانية، ومعنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء. يعني هذه الصفة يا أحباب تنفي عن الله التعدد والتركيب والتجزؤ، وبتنفي عن الله الشريك، وبتنفي عن الله المثيل. فلا يوجد ذات مثل ذاته عز وجل، وذات الله يعني حقيقة الله، فليس ذاته مركبا من أجزاء، وإلا بيكون جسم، والجسم إن كان صغير أو كبير أو وسط كسائر الأجسام مركب، يعني بحاجة لمين شو ركبه، ويفتقر إلى مخصص، وبيفتقر إلى مكان، وبيحتاج لمقدار وتحيز وجهة فيكون حادثا. فإذا المحدث ليس حادثا، الخالق ليس مخلوقا. فإذا الله تعالى نفى عن نفسه الكم المتصل، اللي هي منقول يعني التجزؤ والتركيب، ونفى عن نفسه الكم المنفصل، اللي هي يعني أن يكون له مثيل وشريك. هذا ما يعبر عنه علماء التوحيد. فالله تعالى منزه عن ذلك كله. فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد بوحدانيته وحدانية العدد، إذ الواحد في العدد له نصف وأجزاء أيضا، بل المراد أنه لا شبيه له، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد. لأن العدد يا أحباب اللي بيكون من طريق العدد هذا يتوهم له ثان وثالث ورابع وخامس، واللي هو واحد من طريق العدد بيقبل شو التجزؤ، بيصير نصين والتلات أتلات وأربع أرباع وخمس أخماس، ولكن هذا مستحيل في حق الله. فلذلك قال: ولكن من طريق أنه لا شريك له.
وبرهان وحدانيته. هون هلأ رحمه الله حيذكر دليل التمانع. عرف هذا من الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني مستحيل أنه يكون مع الله شريك. وهذه الآية أخذ منها هذا الدليل. شو منقول له؟ دليل التمانع. وبرهان وحدانيته هو أنه لا بد للصانع الخالق يعني من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا. الخالق لابد صانع العالم أن يكون حيا قادرا مريدا يعني له اختيار مشيئة عالما. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه يعني اللي بيختلف معنا منبين له ليش بده يكون لابد أن يكون الصانع بهذه الصفات. فإن أقر بذلك قلنا لو كان للعالم صانعان. هون يا أحباب ليس من باب تجويز العقل، لا، هذا لإثبات أن الإله واحد لا ثاني له. لو كان للعالم صانعان وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالما مريدا مختارا، لأنه أقر معنى هو يعني الشخص اللي عم ناظره أن الصانع لابد يكون فيه هذه الصفات. فلو كان هناك صانعان كل واحد منهما يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا، والمختاران أول شيء منقول يجوز اتفاقهما واختلافهما في الاختيار، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره، لأنه لو كان مجبر لكان مقهورا لما كان إلها. والمختاران جاز اختلافهما في الاختيار. فإذا لو كان الواحد منهما مجبر على موافقة الآخر في اختياره لكانا مجبورين، والمجبور لا يكون إلها. ليه؟ لأنه لا يكون مختارا، المجبور غير المختار. فإذا صح هذا يعني فإن اتفقا فإما أن يترك أحدهما للآخر الفعل من غير مشاركة فيه. شو بيلزم يعني هون؟ أنه مقهور، عدم عموم قدرته، عدم نفوذ مشيئته. ليه؟ لأنه ترك الفعل لغيره لشريكه، ويلزم في الآخر ما لزم في الأول، لأنه شو قلنا عنهم؟ مثلان، فما جاز على أحدهما جاز على الآخر. فشو بيحتاجوا يعني اثنيناتهم صاروا للمخصص؟ وإما أن يتفقا على الاشتراك في ذلك. فإذا اتفقا على الاشتراك فإن اختص كل واحد منهما بجزء لزمهما من ذلك العجز والحاجة للمخصص، يعني احتاجوا لمن خصصهم بهذا. وإن فرضت المسألة فيما لا يمكن انقسامه مثل الجوهر الفرد فيلزم من ذلك المحال. كيف بده يقسمه؟ محال عقلا، الذي يقال فيه تحصيل الحاصل، لأن الأثر الواحد قال العلماء لا يدخل تحت مؤثرين على الحقيقة، يعني لا المقدور ولا المقدور يدخل تحت قدرتين مؤثرتين، يعني الإبراز من العدم إلى الوجود. فلذلك هذا كله على تقدير الاتفاق. أما إن فرض الاختلاف فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء، كأن أراد أحدهما حياة شخص زيد، هذا أراد حياة إنسان يقال له زيد، وأراد الآخر موته، يعني في آن واحد لم يخلو من

فهما عاجزان وشو قلنا والعاجز لا يكون إلها وإن تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم مراده عاجز ولا يكون العاجز إلها ولا قديما. وهذه الدلالة اللي حكينا عنها معروفة عند الموحدين، موحدين يعني الذين هم أهل السنة والجماعة، تسمى بدلالة التمانع. قال تعالى، هذه بسورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما مش يعني حالا فيهما، لا، لو كان فيهما أي لهما آلهة إلا الله أي مع الله لما انتظمتا، لما وجدتا فانتظمتا. فإذا يا أحباب، صفة الوحدانية أقرها القرآن الكريم بآيات كثيرة، ومنها هالآية اللي بتدل على دليل التمانع، لأن الله قال في سورة النساء، إنما الله إله واحد، وقال تعالى في سورة البقرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وقال في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وفي سورة الزمر، سبحانه هو الله الواحد القهار. وهون يا أحباب مهم جدا نرد على هيدول المجسمة في عصرنا اللي أحدثوا بدعة اعتقادية عجيبة غريبة ما سبقهم إليها إلا ابن تيمية، قاموا بشي ما حدا سبقهم عليه، قالوا والعياذ بالله بدك توحد الله توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وهيدي البدعة اللي طلعوا فيها لا دليل لهم عليها، وهن بيدعوا محاربة البدع، وسهل الرد عليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لما يجي واحد بده يأسلم يقول له وحد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. وسؤال الملكان في القبر اللي ورد الحديث فيه، ما في أنه بيسألوا للميت هل كنت توحد التوحيدين أو الثلاث التوحيدات، وأشياء كثيرة بتدل على أنه يا أحباب هيدا اللفظ اللي هني طلعوا فيه شيء محدث مبتدع لا أصل له. فإذا قلنا نحن لا إله إلا الله، مثلها نفسها كأنك عم تقول لا رب إلا الله. بس ليش هيدي العقيدة طلعوها؟ حتى يكفروا المتوسلين والمتبركين والزائرين لقبور الصالحين والذين يذبحون لله تعالى ويوزعوا الطعام عن روح الأولياء والصالحين واللي بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، قالوا عنهم ما وحدوا توحيد ألوهية، قالوا إن الكفار كأبي جهل وأبي لهب أكثر توحيدا من هؤلاء المسلمين اللي بيتوسلوا بالأنبياء وبيستغيثوا بالصالحين، وعندهم توحيد الأسماء والصفات بزعمهم اللي قالوا عنه، حتى يكفروا المسلم الذي شو بيعمل؟ يؤول المتشابهات. هذا اللي حنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس اللاحقة بإذن الله. فهؤلاء لما تهدم عليهم هيدي المسألة بسموها تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، كأنك هدمت دينهم. ليه؟ لأنه بنوا أصول عقائدهم على هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر ما كان يقول للناس وحدوا ثلاث توحيدات، إنما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة إلى آخر الحديث. فإذا ما حدا من العلماء قال هذا إلا هذا المجسم الذي سبقهم ابن تيمية. الله يثبتنا على الإيمان. وأما الصفة الثانية عشرة، القيام بالنفس، يعني يا أحباب الله لا يحتاج إلى غيره. لذلك انتبهوا من هذه العقيدة ما يسمى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذه دعوة باطلة لا دليل لهم عليها. ثبتني الله وإياكم على عقيدة الحق حتى الممات، وأخرجنا الله من هذه الدنيا وهو راض عنا آمين، وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خلوص العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءت يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيدي.

0: دين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أوردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: الحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعل ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد.
0: قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه، وضياءه لا يتبدد صلوات الله عليه.
1: رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، واليوم موضوعنا عن طب الأسنان، فاليوم أنا المذيعة والضيفة عندكم. بس قبل ما نكفي بحلقتنا بدي أذكركم أنه فيكم تابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. اليوم موضوع الحلقة، يعني مبارح لما نزلنا البوستر ما ضل حدا ما جاوبنا عليه، شو ممكن تعملوا إذا فقتوا ولقيتوا حالكم راحوا سنينكم؟ يعني للصراحة كابوس هيدا الشيء، إن شاء الله ما بيصير مع حدا منكم وبضلكم بصحة جيدة كلكم سوا. تخيلوا معي واحد فاق الصبح اتطلع بالمراية ولقى حاله بلا سنين. كيف واحد لح يحكي؟ كيف لح يبتسم؟ كيف لح يأكل؟ شو لح نعمل؟ الحياة بدون أسنان. نحن ليه أنا قلت لكم هيدا العنوان وليش حكيت بهيدا المنطق؟ فينا نقول لحتى فرجيكم قدي مهمين بحياتنا أسناننا. أول شيء بيصير في عنا صعوبة بالنطق، لأنه مثل ما بتعرفوا السين والشين والفاء وكتير من الأحرف باللغة العربية وغيرها محتاجين لأسنان لحتى نقدر أنه ننطقهم. تاني شيء بيصير في عنا مشاكل بالهضم. يعني تخيلوا معي أنه أول شيء نحن أول مرحلة بالهضم بتصير داخل الفم مش داخل المعدة، يعني عنا الريق اللي بيقلبه أنزيمات هو اللي بيبلش كمان بفتت بالأكل، وزيادة في عنا الطواحن الموجودة داخل الفم اللي بتساعد أكتر كمان أنه تصغر جزيئات الأكل لحتى تنزل بشكل خفيف على معدتنا. فنحن إذا كنا عم نبلع الأكل بلع بلا ما نحن نمضغه بيصير في عنا وجع بالمعدة ومشاكل بالمصارين ونفخة وإلى آخره. وما تنسوا كمان سوء التغذية، لأنه بيصير الشخص بيميل أنه يأكل أكل معين لأنه يكون ما قادر أنه يمضغ الأكل اللي بيجي قاسي شوي. شي كمان بيصير عنا إذا واحد فقد أسنانه الثقة بالنفس كتير بتتأثر، يعني الشخص بيصير انطوائي أكتر، ما بيحب إنه يشوف العالم لأنه الشكل بيتغير. فتخيلوا معي إنه وجع الأسنان نعمة. تعرف ليش يا مجد؟ وجع الأسنان نعمة ليه؟ لأنه هيدا ألارم لألك ولألك في حال كان عنا وجع ما نتغاضى عنه، نروح نعالج السن حتى ما نفقده. بتعرفوا أنه الأسنان منا مجرد أدوات للمضغ، يعني نحن بنستعملها مثل ما قلنا بالنطق، وكمان بتأثر كتير على شكل الوجه. حقلكم كيف. الوجه، يعني أنا حسب اختصاصي لأنه أنا اختصاصي تجميلي أكتر، فعنا على طول ثلاث أجزاء بالوجه تتقسم من منابة شعر الرأس لحدية ملتقى الحاجبين، بعدين عنا جزء الثاني من الحاجبين للمنخار، بعدين من الأنف للذقن. فعنا الطابق التحتاني اللي هو الثالث اللي بقلبه التم. لما ما بيكون عنا سنان هيدا الطابق ببطل بقى موازي للطوابق التانيين اللي بقلبه جنا، فبيعطي أكتر يعني بيبين الشخص أنه أكبر بكتير بالعمر.
مشان هيك لكل الأشخاص اللي هلأ عم بتلبس سنانها وعم بتزبط سنانها، نحن بنعتمد كتير على هيدا القياسات لحتى تساعدنا نعرف قديش نحن حجم السنان اللي نعطيكم إياه. فما حدا يجي يقلنا أنا بدي هيدا الابتسامة بالذات، لأنه كل واحد عنده الابتسامة يلي هي بتناسبه. بما أنه حكينا عن أهمية الأسنان نحن عنا بداخل تمنا، بدي أحكيكم كمان خبريات عن طب الأسنان.

لنرجع شوي صغير للماضي أنا وياكم ونشوف طب الأسنان قبل شو كانوا يستعملوا. بالزمانات كان يعتمد الذهب بشكل كبير لمعالجة الأسنان. الذهب هلأ هالأيام صارت كسرة، ما بقى فينا نستعمل الذهب هلأ داخل الفم، يعني هلأ بعد في بس بشكل كتير قليل لأنه صار في معادن أرخص بكتير وفينا نستعملها داخل الفم، ولكن بيتميز الذهب انه كل ما ضل بقلب التم بجوهر اكتر، يعني كل المواد اللي نحنا منحطها داخل الفم حاليا اذا كنا بدنا نحط رصة بيضة تتعرض للانكماش، اما الرصة السوداء بتمدد مع الوقت، اما الذهب بيخاوي السن اكتر واكتر. غير هيك هل بتعرفوا انه بالزمانات كانوا يفكروا انه في دودة هي اللي بتاكل السن؟ قبل ما يتم اكتشاف البكتيريا اللي بعدين شافوها بالمجهر وعرفوا انه البكتيريا اللي على السن تتغذى على السكريات الموجودة داخل الفم واللي بناكلها وبتفرز الأسيد اللي بتسبب السوسة. ديروا بالكم مش الدودة هي اللي بتاكلنا السن ولكن البكتيريا هي اللي بتهري. في جواب كمان من مستمع عم تقلنا الصوت يلي بنسمعه داخل العيادة. بعرف مستمعينا انه الصوت كتير مزعج، ولكن بمعلومة على الماشي إذا بتتذكرون نزلت فيديو من فترة كنا عم نحكي ليش الصوت هالقد قوي. هيد التوربين اللي انتو بتشوفوها اللي نحنا بنشتغل فيها أسرع من محرك سيارة فورمولا 1، فتخيلوا قد ايه سريعة، فيعني صعب شوية تكون سايلنت. ولكن نأمل أنه مع تقدم الطب يصير في عنا شيء بلا صوت. يعني هو بالنهاية أريح لنا وأريح لكم لأنه نحن بنوصل كمان كحكمة آخر النهار ما بقى قادرين نسمع بدينينا.

هلا نرجع شوي صغيرة لقلكم كمان نحنا شوية أسرار عنا كأطباء أسنان. بتعرف إنه نحنا قدرانين نتعرف عليكم من ورا أسنانكم. أول شيء لما بفوت لعنا المريض بنقدر نكتشف يعني نوعا ما عاداته كيف هي خلال النهار. وحتى بالليل كمان، يعني مثلا إذا شخص بيعاني من توتر مزمن أول ما نطلع بتمه بلاقي الأسنان مبرودين كلياتهم، أو في عنا أسنان مكسرة، أو عنا أوجاع على المفاصل الموجودة أو بالرقبة أو بالرأس أو حتى بالأكتاف، وهيدا كلياته بسبب الكز، فبعرف إنه هيدا الشخص هلأ قاطع بتوتر عالي. طب شو الحل بهيدا الحالة؟ أكيد نحنا بنوصف أدوية معينة لحتى ترخي العضلات، وبعض الفيتامينات اللي كمان بتساعد مثل المغنيسيوم، وكذلك بنعمل مثل حافظ للأسنان الجوتيير اسمه لحتى تساعدكم خلال الليل بالأخص إذا كنتوا بتكزوا. تاني شغلة بنقدر نكتشفها هي طريقة غذائكم، يعني إذا الشخص كتير بيركز على السكريات أو كتير بيركز على القهوة، على كل شيء ملونات، هيدا كلياته بيترجم ألوان وأشكال وسوسة داخل الفم. فإذا كنتوا مدخنين نحن منعرف، وإذا كنتوا كمان عادتكم إذا أنتوا بتفرشوا ولا ما بتفرشوا، يعني في كتير أشخاص بيجي بتقلي أنا فرش أسناني، بس بعرف أنه أوقات شكله بيطنش المريض لأنه مبين على أسنانه أنه ما بيفرش. يعني بدي أخبر عن جد لكل المستمعين، إذا بتريدوا هي ثواني وحتى هلأ صار في شي تاني مثل الجل بنج بينحط لحتى واحد ما يحس بالإبرة، وفي حتى مثل البان صار تقنيات جديدة بالإبرة حتى واحد ما يحس فيها أبدا، ولكن بتسهل عليكم كتير خلال العمل طبعا، وبتسهل على الحكيم، لأنه إذا الحكيم حاسسكم أنكم موجوعين ما لح يقدر يشتغل برياحة. وتاني شغلة أنتم ما بتحسوا بوجع، وتالت شغلة أنا من بعد ما نخلص الشغل بيضل المريض مبنج لفترة معينة، وهيدا الشيء بيساعده كمان أكتر أنه ما يوجع بالبيت. ففي أنواع كتيرة من البنج، وبدي ألفت نظر كمان مستمعينا إذا حدا عنده أي مشاكل صحية معينة، مشاكل بالكلى، عنا ضغط عالي، أي شيء من هول القصص مطلوب يتخبر الحكيم، أو كانت المرأة حامل مثلا مطلوب نخبر الحكيم أنه نحن عنا 1 2 3 ليعرف أي بنج مناسب يستخدم الكنية.

رجعنا معكم مستمعينا، معكم الدكتورة سردة باغ من وراء الميكروفون مع موضوع حلقتنا لليوم اللي بتكون تحكوني عنه شو أكتر شيء بخوفكم وشو أكتر شيء بيزعجكم عن طبيب الأسنان. في عنا صديقتنا ربا بعتت لنا عبر واتساب نداء المعرفة عم بتأيدنا بكل الكلام اللي قلته عن أهمية الأسنان في إخراج الحروف وقديش بتأثر على نفسية الشخص. أما بالنسبة للخوف فهي بتخاف من الأصوات اللي بتطلع من المكانات. نعم الأصوات للأسف مثل ما قلنا نتمنى أنه يصير في اختراعات جديدة تكون سايلنت بلا أصوات، لأنه هيدا الشيء بريحكم وبريحنا أكتر.

وعلى فكرة بخصوص الاكتئاب عم تسألنا كمان نادرة، هل الاكتئاب له علاقة بالتسوس؟ هي بالأساس يا نادرة لما يكون الشخص عنده تسوس داخل الفم ويبلش بيحس فيه، بصير في عنا لمعان، يعني الانزعاج خلال الأكل. وأكيد واحد إذا ما أكل منيح ما نام منيح، هيدا الشيء مش لح يحسن المزاج، بالعكس لح يصير يسوء أكتر مع الوقت. وكل ما زاد الوجع عند الشخص بيصير كمان عم ينزعج من الألم، الألم اللي ما عم بيروح، لأنه منوصل لمرحلة أول شيء الشخص بيطنش بياخد مسكن، بعدين بيلاقي أنه الوضع عم بيتفاقم أكتر، ممكن يوري ممكن يوجع كتير، وبيروح ركض ساعتها هون عند حكيم الأسنان. ولكن هون أكيد في عنا اكتئاب وفي عنا انزعاج وفي عنا حتى بتتوقف حياته بسبب وجع الثدي. فلذلك أكيد ممكن أنه يأثر على الاكتئاب أو على المود تبع الشخص. ولنسلم جدل أنه هيدا الشخص ما رح عند حكيم أسنان، أخذ أدوية من لحاله وترك أسنانه، قال لك أنا بتعود كل فترة بيوجعني كتير بأخذ له دواء بيرجع بروح الوجع. هيدا الشيء رح يؤدي لدمار كلي للسن. يعني إذا كان في عنا احتمالية أنه نقدر نرممه بسعر أقل، بتكلفة أقل، بوقت أقل، بوجع وألم أقل، بصير عنا الموضوع يعني complicated أكتر بكتير عند الشخص، متفاقم زيادة، فبصير بهر أسنانه. يعني بتلاقي كتير أشخاص بسبب خوفهم من طبيب الأسنان أو عدم ريحتهم أنه ما بدي روح أنا وأتعرض لا لإبرة بنج ولا بدي أشتغل عند الحكيم، أنه فقدوا أسنانهم. فلما الشخص بيفقد أسنانه، في أشخاص بعرفها فقدت شغلها بسبب الأسنان، لأنه بتعرفوا أنه الأسنان هي بالواجهة، هي بالوجه لكل الأشخاص اللي بتتعامل وبتشتغل بأعمال اللي هي فيها تعاطي مع الناس، هيدا شيء ما مناسب. فبعرف معلمة أنا كانت مريضة قالت لي أنه صار شغلي مهدد، لأنه أنا بشتغل مع أولاد صغار وما في أنا أضحك بهيدا الطريقة بوجهن، فأنا جبروني أني روح أعمل أسنانة. حتى كمان ما بدنا ننسى أنه في أشخاص بعلاقاتهم الاجتماعية، يعني وحدة مع زوجها، مع رفقاتها، بمحيطها كلياته، كمان بيصير لها تأثير كتير كبير سلبي عليها إذا واحد ما عنده سنان، ونفس الشيء للرجل يعني. فلذلك بيصير في كتير أشخاص بتنزوي، بتكتئب، بتبطل بقى بدها تتعاطى مع عالم. وأحلى عبارة أنا بسمعها من بعد ما خلص شغل لمريض، بيقلي وأخيرا صرت قادر أني أضحك.

في عنا حدا كمان قال لي كجواب قال ما بيحبوا الريحة الموجودة عن طبيب الأسنان. هلأ بعرف أنه نحن في عنا أدوية كتير تطلع ريحتها رائحة مزعجة صراحة، حتى طعمات الأدوية اللي عنا مش كتير لذيذة كمان، بس عم نشتغل على تحسين الموضوع. ولكن الريحة صراحة أنا بلاقيها شيء منقدر شوي صغير نحن نسيطر عليه. يعني لما أنتوا تختاروا عيادة نظيفة، عيادة بتفوتوا عليها فيها اهتمام، يعني فينا نرش شيء بسيط داخل الجو وبيخلي الريحة تكون أقل. يعني أنا شخصيا صراحة أنا وصغيري كنت أنه ضلني حس أنه أنا عيادة أسنان بدي يكون شام ريحتها من الدرج من تحت أنا وطالعة بالبناية. منه صارت هيدا الشيء، يعني العيادة فيها تكون نظيفة مهفهفة ريحتها حلوة، بس المهم أنكم تختاروا بعناية العيادة اللي أنتوا رايحين عليها.

نعم، هاني كمان عم بيقول لي كمان الريحة من الفم بتزعجه. أكيد هذا شيء مزعج، لذلك نحن منروح عند حكيم أسنان لحتى نعالجه. ولكن بدك تنتبه يا هاني أنه رائحة الفم الكريهة ما شرط حصرا تكون من الأسنان، ولكن طبيب الأسنان ممكن تساعد الشخص لحتى يعرف من وين هي عم من وين مصدرها. يعني لأنه ممكن تكون سببها من المعدة، يكون في بكتيريا معدة عند الأشخاص، ممكن يكون سببها خراجات موجودة داخل الفم أو تقيح موجود داخل اللثة. فهيدا الشيء كمان لما نحن نصلحه عن طبيب الأسنان بتختفي الريحة تلقائيا. وإذا عنا مشكلة بالمعدة أكيد نحن بنبعتكم عن طبيب للمعدة.

مها فايد كمان بوجه لك تحية. عم بتقلي انه روحة لعندكم مزعجة من زمان. انا بعرف يا مدام مها انه انا اول شي بسمعه من الحكيم ما تزعلي مني بس نحنا ما منحبكن. ولكن مثل ما قلتي انه صحيح ان الحقيقة واحد من روح كرمال تضل وجهتنا جيدة, واكيد بلينا صعب تكون الاسنان نظيفة وجيدة عند الاشخاص. بخصوص العيادات فعلا انا يعني هيك بحب نوه عليكم مستمعينا بكم شغله. لو بدكم تروحوا عن طبيب اسنان او بدكم تختاروا حكيم اسنان, على اي اساس تختاروا؟ اكيد اول شيء نحن بنختار طبيب الاسنان, بنشوف الشهاده وين دارس وين مخرج, خبرته بالحياه قد ايه له مخرج قد ايه له بيشتغل. طبعا بنسمع الجاره والصديقه والاشخاص اللي حوالينا اذا كان عندهم تجارب مع هذا الحكيم ولا لا. وتاني شغله اكيد تروحوا على العياده تشوفوها, يعني مثل ما قلنا الريحة النظافة الحواس الخمسة اللي عندكم اياها كلها ياتها بدها تشتغل لما تكون تفوتوا على عيادة. يعني بدنا نشم ريحة حلوة لما بدنا نفوت, بدنا نشوف بعيوننا ملقى حلو من الحكيم ومن الأسيستنت الموجودين هونيك لحتى انتو تكونوا مرتاحين نفسيا لحتى تسلموا حالكم للشغل. وأكيد ما تنسوا أنه تسمعوا كتير منيح. كتير من الأشخاص بيقولوا لي دكتورة خلص أنا عندي ثقة فيك عملي اللي بدك إياه. أنا بقول لهم لا, نحن بدنا نشرح وأنتوا بتكون تعرفوا شو عم ينشغل داخل الفم. يعني كتير من الأشخاص بيقولوا لي راحوا عند حكمة اشتغلوا لهم بس ما بيعرفوا شو نشغل داخل تمون ولا شو نحط داخل الفم. أنتوا فيكم تطلبوا من الحكيم, وهيدا منا تقلي علينا بالعكس, لأنه وظيفتنا كمان أن نشرح للمريض انت شو صاير عندك, شو سبب الوجع, وشو الحل المناسب, وشو الحلول اللي ممكن انه نحن نعطيكم اياها. فعلى طول اسألوا شو بدكم ينحط بداخل فمكم, وعلى طول شوفوا استفسروا. يعني هيدا شيء بالعكس شيء جيد لحتى تعرفوا, لانه في كتير خبايا عنا بطب الاسنان ممكن ما تعرفوها. بعد شغلة بدي أقلكن عليها, لما تكونوا عم تشتغلوا عن طبيب الأسنان ما بدكم تحسوا بوجع. صرنا هلأ بوقت في عنا أنواع كتير من البنج اللي ممكن واحد يستعمله, ما تجوا على حالكم بهيدا الموضوع لحتى تقدروا أنكم يكون الموضوع سهل عليكم أنكم تتابعوا العلاج, لأن واحد يمكن بيصبر مرة مرتين ولكن العقل عنده بصير بيربط الوجع بالروح عند حكيم أسنان.

هاني عم بيقول لي شكرا دكتوره، قلت طبعا الحكي بعد البنج مزبوط، اوقات هيدا الشيء مزعج من بعد ما يكون البنج عم بيروح، بصير الواحد بحس على الجلد من برا انه عنده حكه.

قبل مواعيد كتير مهمة صراحة للحكيم وللمريض اثنين نفس الوقت. لا أنا حقلكم شو بصير. المواعيد على طول بتنحط بأوقات معينة للمرضى. يعني مثلا أنا إذا على اللبناني قلت له أنا جاي وتأخرت نص ساعة، راح نص ساعة من الشغل اللي هو تقريبا نحن حاطين من نص ساعة لساعة لكل مريض. يعني معناتها أنت أثرت على المريض اللي بعدك واللي بعدك واللي بعدك. فالأشخاص الدقيقة بمواعيدها بتصير بتزعل، بصير في مشاكل بين الحكيم والمريض من وراء قصة الدقة. فتمنياتي إذا بتريدوا يلي بيحب أنه أو حاس حاله حيتأخر يحكي مع الحكيم ويحطه بالجو لحتى يعرف كيف بده يظبط المواعيد. وتاني شغلة كمان على طول أنه تعملوا حساب الطريق أنتوا رايحين على العيادة. عبد عم بقلنا تحياتي لكم، بحب انصح اللي بيتضايق من صوت بعض المكانات يحط سماعات ويشغل صوت الإذاعة على البلوتوث مثل حكايتي.

نتشكرك يا عبد على الاقتراح اللي كتير حلو فعلا. فعلا أنا صرت شايفها بكذا محل بكذا عيادة إنه بيحطوا مثل هيدسيت على العدينين المريض, فبصير بيسمع شو عم بصير, ما بيسمع عفوا اللي عم ينشغل له, بيكون مركز. وكيف إذا كانت نداء المعرفة ومع برامج نداء المعرفة الحلوة. بس كمان في شغلة تانية كمان مهضومة شفتها, انه في هون اللي بيجوا كمان بينحطوا مع اللونات اللي من قدام, يعني واحد بيبقى عم يسمع وعم يحضر شيء قدامه, كمان شيء مهضوم. يعني بيصير بحس حاله المريض انه بمحل تاني.

نشكر ذوقك يا مدام مها، عم بتقلنا كتير مهضوم الحلقة اليوم، وكمان نادية عم بتقلنا بتنزعج إذا في ريحة زنخة بالعيادة. يا دل أنا يا مدام نادية، في أوجافيل بالحياة، في معقمات بالحياة، في كتير قصص، إذا عم بتشمي هيك ريحة احملي حالك وهربي دغري. أستاذ هاني عم بيقلنا كمان، وتكون الدكتورة ثقة عدل مثل حضرتك، بتشكرك كتير على ذوقك يا أستاذ هاني. هو فعلا مطلوب يكون الدكتور ثقة على طول لحتى انتو توثقوا فيه تسلموا تمكن وتضلكن على متابعة على سنين، لأنه هيدا منا علاقة وقتية، هيدا بروتوكول واحد بيمشي فيه بالحياة على السنين لقدام.

أوكي، لحتى نحكي آخر شيء هيك اختبار سريع لكل شخص عم يسمعنا، فكروا منيح وتفكروا منيح بكم مرة نحن عم ننظف أسناننا. هيدا الدقيقة اللي عم تاخد من وقتنا الصبح ولا بالليل قبل النوم هي حماية لإلكن، لحتى نضلنا محافظين على أسناننا وما يصير معنا كل اللي هلأ أنا حكيته. وتاني شغلة، هل تستعملوا خيط الأسنان ولا لا؟ الخيط كتير مهم أنه نمرقه بين الأسنان، لأنه الفرشاية لا تكفي، في كتير سوسات بتتمركز بين الأسنان ونحن ما بنقدر نشيلها بالفرشاية.

فالخيط هو الحل. وفي شيء تاني هلأ كمان بالسوق كتير حلو اسمه ووتر بيك، اللي هو مثل بيجي ضغط مي وهواء بينظف كتير منيح جيوب وكل شيء بين الأسنان، كمان هيدا بشيل الجير والبلاك المتراكم. بتمنى عليكم كمان تفكروا كتير منيح امتى كانت اخر زيارة لطبيب الاسنان من عندكم من قبلكم. الزيارة عن طبيب الاسنان كرمال تشيك اب والتنظيف هي كتير حلوة، بالعكس بتجوا بتشربوا فنجان قهوة وبيكون كيف بيقولوا قعدتكم بلا ألم خفيفة نظيفة، وبتعملوا تشيك اب على طول على اسنانكم حتى تتفادوا كل شيء متفاقم وبيوجع ومزعج داخل الفم. فأقله كل 6 أشهر قطعوا هيك ميلوا تميلي عند حكيم اسنان. وبعد شغلي مستمعينا بدي قلكن عنه، ما تأجلوا العلاج لحديت ما تحسوا بألم، والألم الألم اللي كتير قوي، لأنه أوقات بيكون في عنا ساينز عم بيصيروا عنا مثل لمعان، مثل انزعاج خلال الأكل، عم بيعلق أكل من هون بين الأسنان ونحن عم نطنش الموضوع، لأنه هيدا شيء كتير بيسهل أكيد طبعا علينا وعليكم كعلاج وبدنا نعطيكم إياه. وتاني شغلة أنه الألم مجرد ما يضرب عند المريض بشكل كتير قوي بيكون صعب السيطرة عليه، يعني نحن ولو أخذنا مسكنات ولو رحنا عند حكيم أسنان اليوم الألم لن يختفي بساعة الساعة، لأنه نحن وصلنا لمرحلة متفاقمة. بتمنى تكونوا بسطتوا معنا بحلقتنا لليوم، إن شاء الله ألقاكم في الحلقات القادمة، استودعكم الله.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتدي بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كل شيء خلق بقدر. قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره، ويدل عليه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي، وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها، فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يخطئ العبد شيء قدره الله وشاء أن يصيبه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود. ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. وروى أيضا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، فقال بلغته: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية بقوله تعالى إخبارا عن موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار. ومن ينسب إلى الله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله العجز. ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران، مدبر للخير ومدبر للشر، وهذا كفر وإشراك. وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا، لأنه حسب اعتقاده الله أراد الخير فقط، فيكون وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه الكفار رغما عنه. اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم من غير أن يتغير ذلك. وأما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة رحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء، ورزقه كثيرا وعمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين. فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس، فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهم في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب. والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة، فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه قال يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة. فأما كتاب الشقاوة والسعادة فإنه ثابت لا يتغير، فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامح عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ولا ما شابهه. ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف، كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الروم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: سبحانك سبحانك سبحانك.
1: اسألوني يا عما قدمت انا عمري فيما افنيت. تسألني عما قدمت انا عمري فيما افنيت. عما لي من اين كسبت عن مالي من اين كسبت وباي طريق انفقت. الهمني

يشكرون اجعله صياما ينفعنا اجعله صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وسبيلا

ما يقال إذا رأى المسلم في منامه شيئا يكرهه. روى مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.

تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العدل فلتخضع له الملل وأشرقت

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي

يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام، يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل يكافئه بالدعاء له، فإذا قال جزاك الله خيرا أو جزاه الله خيرا وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز خمس سنوات في العمر،
الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول: كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية، وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه.